عشر.

ويسألونك ماذا

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل. راديو دلتا.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيودة وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: Radio Delta. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى.
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلة طالعة نازلة ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
7: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
4: واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاماً ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: مين بيحب الرز؟
13: أنا.
12: مين بيحب يسمع حكايات؟
13: أنا.
12: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
14: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
15: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
16: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
17: سبأ فون، أصالة وتواصل.
18: مش وقته خالص.
19: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
18: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
19: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
18: بث لي انت فيك الخير.
19: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
18: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بث لي ساعة بس.
20: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
18: أيوة.
20: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
21: سفري
22: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
20: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
17: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: Listen. Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: Radio Delta, 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء بحبك قد الكون إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: عشرة
8: عمر.
9: شاي الكابوس
10: عشرة عمر.
11: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001070 أو 777921435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون:
10: 772-238-378.
14: يا حلو يا حالي دايما على بالي. يا حلو يا حالي دايما على بالي.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: We'll see you soon. Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
2: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
3: فلفل أحمر أصبر رغبة.
2: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
5: فعلا إنه سوبر داك.
4: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
10: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found it.
10: وقفة ضحكة
11: زبجة
10: ندارة
11: كركرة
10: ضحك من قلبك.
12: يعمل لي كده اعدام اعدام
13: كده. الله يا ابني هنعدمك يا ابني. ما تخافش يا سرحان، ما تخافش ما تخافش يا ابني، ما تخافش بالراحة، ما فيش اعدام لشاهد يا سرحان. اهدى يا ابني خالص. خلاص
14: خلاص
13: جديد
14: الحمد لله.
13: ممكن نرجع بقى تاني لقضيتنا؟
14: قضيت هو في بيننا وبين بعض قواضي؟ لسم ده احنا اكتر من السمن على البتنجان الاسود يعني.
13: طيب يا سرحان، استاذ سرحان عبد البصير، خليك معايا. سرحان سرحان ما تخافش يا ابني، ما تخافش، خليك معايا. سرحان
14: نعم.
13: انت عارف بالطبع الست عنايات كانت بتشتغل ايه؟
14: الست عنايات؟ ايوه الست عنايات.
13: يا ابني يا ابني، الست عنايات كانت بتشتغلي
14: قول انت بقى. انت من الحكومه وعارف كل
13: انا اللي بسال. الست عنايات كانت بتشتغلي
14: رعاش؟
13: نعم
14: رعاش.
13: فراش، سمكري، مقص،
14: مقص،
13: رعاصه.
14: رقاصة
13: رقاصة
14: رقاصة يعني
13: رقاصة. وعرفنا، عايز تضيف حاجة تاني؟
14: أضيف؟
13: أيوة
14: أنا أضيف.
13: أيوة
14: ده أنا غلبان.
15: أعمله إيه ده يا فنان؟
13: أنا هضيف أنا هضيف أنا هضيف أنا ممكن أضيف أنا أنا عايز أضيف أقول فوق إنها كانت بتشتغل رقاصة.
14: أيوة
13: الحقيقة يعني كانت بترقص.
16: يا عيني يا عيني.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى
10: واليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: كل يوم في هواك
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة
17: لازم تاخذها كل يوم.
18: ايش هي؟
17: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبروست ومضغوط وشواية،
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

0: أراد هذا الرجل الصيني أن يسلط الضوء على كرشه عبر مواقع التواصل، فصممها على شكل ATM تدر المال. ولكن هذا الشاب التركي كان أذكى قليلا، فهز كرشه راقصا ليزلزل مواقع التواصل بمقاطع الفيديو التي انتشرت في أنحاء المعمورة. أدوات الفقر والعمل الشاق في الريف النائي، من سائق جرار إلى حمال وجامع للبطاطا وأكوام القش، كانت وسائله وإكسسواراته وديكور التصوير البسيط، وبشورت وفانيلا وكرش، مع ابتسامة وخفة ظل وخليط من الحظ المرصع بترند، وجد ياسين طريقه إلى الملايين. وصار الفتى المجهول باب شهرة على شهرة لأولئك النجوم الذين راحوا يتسابقون لالتقاط فيديو يشاركونه فيه رقصة الكرش، وبدأ يحصد من أرباح المشاهدات فقط ما يزيد على 10,000 دولار شهريا من كل منصة، طبقا لما قدره مختصون بأرباح هذه المواقع. وانهالت عليه العروض من كبريات الشركات والماركات ليهز كرشه أمام منتجاتهم لعله يهز السوق وجيوب الزبائن. وإذا كنت ترى أن الأمر بسيط، فعلينا أن نخبرك أن الكثيرين حول العالم حاولوا تقليده والاستفادة من كروشهم، لكن البعض واجه نتيجة كهذه للأسف. العدو الأول لياسين اليوم هو الرجيم والنظام الغذائي والرياضة، وأي حمية تعني فقدانه كرش رزقه. قد يأتي اليوم الذي يخفت فيه نجم هذا الأداء سريعا كما ظهر سريعا، إلا إذا كانت لدى ياسين جنكيز مواهب أخرى. وإلى ذلك الحين فإنه أمام فرصة ليجمع رأس مال كبير يسترد به الدين من هذه الكرش التي حملها لسنوات، وجاء الدور عليها لتحمله.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 15 Meter Street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان.
4: من زمان
2: حلويات وبيتزا ومعجنات
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية دعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: حبيبي أبا الزهراء.
2: راديو دلتا.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: للسفرة قمر، رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: Just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakfet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: الكهرباء بالأسعار العالمية ما كنا كويسين. هي بقى الحاجات بقى العالمية البايخة دي بقى كنا كويسين. أسعار عالمية ازاي؟ هو احنا قادرين عليها بالمحلية عشان تبقى عالمية؟ طب عالمية هناك أمريكا وأوروبا ديت ولا بلاد الفرنجة بيقبضوا بالدولار وبالفرنساوي وبالياباني، لكن احنا بالجنيه المصري وفي خلص خلص كده نعمل ايه يعني؟ لو كان هناك عالمية يبقى هنا على واحد. لا العظيم انا مش عايز اتكلم، بس عالمية ايه ده؟ اكبر مرتب عندنا الوزير، سيادة الوزير سيادته بياخد كام تقريبا كده؟ قولوا يجي 500 بالبدلات 650، قولوا 700، قولوا 1000 جنيه. 1000 جنيه هيعمل بيهم ايه؟ الغلبان الغلبان والله العظيم غلبان. يصرف منهم ولا ياكل منهم؟ لا انا والله العظيم بيصعبوا علي، ولا يودي الاولاد المدارس، ولا العربيه الفيت اللي قد كده يحط لها بنزين، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ الواحد مش عارف يقول ايه والله. ما هو ليه حق يطلب؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. الرقم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كدنا جوعة.
14: كباب لحم، كباب دجاج،
15: أوصل لحم،
16: أوصل دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال. What is love?
18: Baby don't hurt. كدنا جوعة.
19: مشاوي رهيبة،
20: نكهة تركية عجيبة.
21: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
22: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
23: سبعة واحد واحد، الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
24: سبأ فون، أصالة وتواصل.
25: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
24: سبأ فون، أصالة وتواصل.
26: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. الباحث الشيف والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
26: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
0: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
2: إذن سامعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع الطب البديل والباحث خليل. في بداية حلقتنا، الكل من بيسمعنا الآن، من يكسب الأجر معانا الآن مخلصا، نقول نسأل الله سبحانه وتعالى في علاه أن ينزل شفاءه على جميع المرضى، على كل المرضى. اللهم شافي كل سقيم وكل عليل. اللهم يا الله أعن من مع المرضى في المستشفيات، وكم بيتعبوا وكم يعني أشياء كثيرة وكلنا فاهمينها. يا رب ما يفجعلكم قلب بإذنه بحوله وقوته، لأن الله سبحانه وتعالى الشافي المعافي جعل لكل داء دواء. وبنديها في بداية كل حلقة. أنا واحد من ما بيعاني، حتى يعني بمعنى أنه لو عرض علي أن يكون لراتب 2000 دولار فرضا في الشهر في أي عيادة، في أي مستشفى، في أي عيادة، في أي مركز طبي، أنا شرفضها. تدروا ليش؟ وخصوصا إذا كنت علاقات وكذا، عشغلوني، لأنه في شيء الله سبحانه وتعالى أراد لك أنت أو أنت الشفاء، يأتي السبب. ما هو السبب؟ الدواء. أحيانا دعوة وأحيانا الدواء. لذلك بنحط، لأنهم بيشغلوني أنا، بيتصلوا علي يعني من هذا القبيل، بيسافر الهند، الأردن، مصر، يلوي، يصير يلبج هنا في المستشفيات، وسار في مكان معين. فلنفترض سار لعند الأخ خليل، عند الدكتور خليل، وجاب له عشبة معينة، وما هي إلا أسبوع 10 أيام، وإذا بيتصل بي: أستاذ يحيى كيف حالك؟ يعني أشتي أشكرك، أنا بندعي لك، أنا لأنه بيسمعني، لأنه بيثق فيني. أنا أشتي أوصل أذي بيسمعني يثق فيني ثقة عمياء، لأنه أنا ما بشمعي أي فائدة بحيث أن أنا أجيبك، أو أن أنا شخص مدهده، أو أن أنا مذيع بين طلب الله من أجل أطلب الله. لا، أنا منكم وإليكم، ومكانتي وقيمتي أنتم الرصيد حقي وأنتم البنك. أذي بيسمعوني الحمد لله رب العالمين، أنه كل من سمعني وراح لمركز الباحث خليل، الله سبحانه وتعالى أعانه وتماثل للشفاء. ومن هو حق والديه وفوق الديون لأخته، لبيت الجيرة، لابنه ظالم بظلم النزوان في البيت، ما نشتاري وأخبر بنفسه، حرام لو تعالج، لو دلف الكون إنك عاد بقى على ما أنت. نبدأ حلقتنا مستمعي الكرام، طبعا عن عالج، نقول لأصحاب البرص الذي يعدوا في البداية، في النص، في الكذا، يقبل البرص أو تأخر في الإنجاب، الأمراض المزمنة أيضا مثل الدهون الثلاثية والكوليسترول، كذلك ضيق التنفس عندما تحس، أيضا المفاصل والعظام، القدم السكري والبواسير، حتى على مستوى في القدم السكري قبل أن تبتر رجل أبوك أو أمك، لا قدر تشتي تخلص منه ما لم أتي قبل ما تبتره وأتي إلى مركز الباحث. خلينا نشيل الأول اتصال ونقول ألو.
3: ألو،
2: مرحبا بك.
3: حياك
2: الله يحييك، معك يحيى صلح من الإذاعة، وبجانبي الباحث خليل.
3: حياك يا أستاذ يحيى، حياك.
2: من أنت؟
3: معك حميد محمد داشم العياني.
2: حميد محمد العياني، من أينه؟
3: حميد محمد داشم العياني.
2: تمام، من أينه؟
3: من مديرية خمر محافظة عمران.
2: من مديرية خمر محافظة عمران، حيا يا حيا بوجهة قبائل اليمن. هيا قل لي، أنت جيت لعند الباحث خليل ولا كيف؟
3: نعم، جيت وزلزل فعلا.
2: إيش كان عندك؟
3: كان عندي السكر.
2: السكر، كم لك تتعالج للسكر؟
3: عند بدأ العدوان على اليمن.
2: من عندما بدأ العدوان على اليمن. طيب، أنت جيت لعند الباحث خليل، جيت لعند الدكتور خليل، ليش جيت لعنده؟ قد كنت تستخدم علاج ولا لا؟
3: عم استخدم بعلاج يجي 26 وعلى كل علاج كل ساعة بدل على حلقة ملانات العلاج من كل عجلة.
2: أيوة،
3: وأسمعتكم فرادي وظهر قليل وردت على أزوري وزرتكم الحمد لله عند التكتير خليل والطالي علاء إذا جي شهرين أو شهرين مستقلة. والحمد لله والذين بطلح نفسيا، وكنت من أول يعني الله عزكم معيد لسانة إن كان أخذ الحمام هذا 4-5-6 مرات. يعني كان أي حاجة هذا العلم ولا خلاص ما يعرف.
1: إذن يا عم حميد يعني صحتك الآن تمام؟
3: الحمد لله والله بخير ونقدر كل حين مالك الحمد لله. كانوا يقولوا لي لا تأكل لا شعير ولا تأكل المواضات ولا تأكل نشويات ولا تأكل رز ولا تأكل كل كان يعبد ما ناكل ولا تأكل بضاء نشويات.
1: إذن اليوم أمورك تمام، أنت في صنعاء ولا في عمرة؟
3: أنا في بني مضر الحين.
1: في بني مضر؟
3: نعم في بيت عذراء.
1: إذن بخير يا الله، ربنا يشافيك ويعافيك، ولا عد نسمع لك ولا عد تزورنا ولا نزورك، همشي لنا أنت بخير.
3: الحمد لله وشكر الله ما أشكر طبت الخليل، وإن شاء الله وإحنا نتمنى الصحة، نتمنى منهم من يقول يدعم والمراهب اللي يأسس الخليل
1: والله
3: ما إن جاء مريض هذه شهاد لله
1: بارك
3: الله يسمع كلامنا يصدقنا والله عشان الحمد
1: الله بارك الله فيك. شكرا لك والحمد لله على شفائك.
26: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
26: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل للطب البديل.
1: طبعا مستمعي الكرام، هناك في الخارج احنا بنشوف أكثر من قناة تلفزيونية احنا بلادنا بلاد الصحة، بلاد الأرض الطيبة الذي وهب الله هذا الصفة. يفترض أنه الأخ إن عنده قناة حقه خاصة به ومدعوم من الدولة، وعيصنعوا الدواء وعيسطروا وعيدخل الدولار، مش بالغش ولا بالكذب، لا علاج، وعيكون زي ما هذاك بيطلع واسمه أبو علي اليمني. أبو علي اليمني والعشبة اليمنية وهنا المغرب. عبد الدكتور خليفي معنا اتصال صح؟ معنا اتصال لأنه أنت تأخرت.
5: نعم
1: معنا
5: نعم
1: اتصال.
5: نعم أكيد.
1: نشيل الاتصال وبعدين نرجع لك.
5: يلا.
1: نقول ألو. ألو. أيوة كيف الأحوال؟
6: الله يسلمك.
1: من معي؟
6: معك علي صالح المأربي.
1: علي صالح المأربي.
6: أيوة علي صالح عبد المالكي.
1: المالكي.
6: المالكي.
1: أيوة المالكي. أيوة من أين؟ من أب.
6: أيوة يا يحيى صل.
1: من أب.
6: من بني حشاي.
1: حيابك وحياب بني حشاي. شا قول لنا يا عم علي؟
6: حيا
1: ماك انت قد زرت المركز حق الباحث خليل؟
6: ايوه نعم.
1: ايش كان عندك؟
6: عندنا البنت عندها برص، كان فيها ايديها برص شويه
1: برص. الا انا لقيتك تقريبا صح؟
6: ها
1: انا لقيتك هناك في المركز او ماشي؟
6: اين
1: في المركز حق الباحث؟
6: ما قد لقيتك.
1: اي على العموم اي حين جيت زرته؟
6: قد ايدي شري.
1: طيب أخذت منه علاج؟
6: أخذت منه علاج للبنت، وعاد أنا رجعت مرة ثانية مرة ثانية.
1: وكيف البنت الآن من البرص؟
6: الحمد لله متحسنة.
1: يعني في تحسن؟
6: تحسن قوي قوي قوي.
1: نحمد الله ونشكره.
5: الحمد لله وشكر الله. كم كان لها يا مالكي؟ كم كان لها تعب؟ كم كان لها من سابق تعبة؟ كم؟
6: قد لا يجي سنة هكذا.
5: وأنت بتعالجها في المستشفيات ولا ماشي؟
6: أيوة.
1: بس
5: خلاص. أيوة طيب، وعلاجنا كيف معها الآن؟ تمام
6: الآن؟ تمام تمام الحمد لله.
1: الحمد لله
5: الحمد لله والشكر لله. إحنا بنجاب
6: يعني بتحسن زيادة،
5: يعني الجلد بيرجع لونها الطبيعي.
6: أيوة
1: الحمد لله.
5: الحمد لله والشكر لله.
6: وأنا أنصح كل واحد في فراس يزرع مركز خليل.
5: حفظك الله ورعاك، إن شاء الله أنه رسالتك يعني وصوتك يوصل للمصابين بالبرص بإذن الله تعالى.
6: الحمد لله الحمد لله.
1: هيا الله لا سمعنا عليكم كلكم شر وكل من يسمعنا في أمان الله. طبعا مستمعي الكرام أذكركم بالأرقام يا دكتور.
5: الأرقام 37.
1: أيوة 37.
5: 24.
1: 24.
5: 64.
1: 64.
5: 16.
1: 16.
5: والرقم الثاني
1: 37.
5: 22.
1: 22.
5: 22. 74.
1: 74.
5: طبعا بنتكلم عن أمراض البرص البهاق هذا اللي بتغير لون الجلد. يعني أي واحد بيعاني من هذه المشكلة طبعا العلاج ناجح بفضل الله تعالى، نقول 10% مش 100% بإذن الله تعالى.
1: نعم.
5: اللي عنده حالة بدل مثلا لأنه بتطور علاجهم في المستشفيات، بعض الناس بتعالج لها 10 سنوات ما بش فائدة، وآخر علاج قاله في الطب الحديث أنه ليزر يعيد لون يعني يقتل السبغة تماما.
1: بالليزر
5: يعني يرجع كلها بيض، يقتل خلايا السبغة. فهذا يوجد لها علاج إن شاء الله بنجاح تام، قلنا 10%. اللي مثلا عنده قريب او صاحب او معروف عنده برص او بهاق يعني يجي يصلينا وان شاء الله بنعالجه باذن الله تعالى.
1: ومن بيشاهدنا في اللايف من عنده مرض بالنسبه للبرص سواء عادوا في البداية وينسى. أنا عن نفسي أنصح ومش أنا طبيب أنه الواحد الإنسان دائما الوقاية خير من العلاج. ابدأ من البداية لا تنتظر ما تطور الحالة، لكن متطورة أو عادي في البداية تعال إلى مركز الباحث خليل.
26: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
26: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
1: نشيل الاتصال ونقول ألو.
8: ألو.
5: مرحبا.
8: هاي.
5: مساء النور عندك يا عم يحيى.
1: من معانا؟ أيوة معك يحيى صلح. من أنت؟
8: وين يحيى صلح؟
1: الله يحييك. من أنت؟
8: كيف حالك؟
1: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
8: من أحمد الله نشكر. علي صالح سبع.
1: علي صالح
8: سبع.
5: يا حيابك
1: دبع
5: سبع سبع.
8: أيوة.
1: من أين؟
8: سبع وحمير
5: سبع. نعم.
1: من أين؟
8: من أين صنعاء؟
5: أنت من رداع صح بن سبع ولا لا؟
8: العماس
5: واجيبنا. العماس. نعم الله ونعم.
1: من العماس.
8: عماس واجيبنا.
1: ايوه قل لنا. ها انت زرت المركز حق الباحث خليل؟
8: ايوه.
1: ما كان عندك؟
8: لا غرغري.
1: كان عندك ايش؟
8: غرغري.
1: غرغرينا. ايوه. كم قد لك تاعب منها؟
8: ها
1: كم كان قد لك تاعب؟ كم
8: ما هي تعب؟ انا قد اجيلي ما قد قطعت قبل كان
5: بدع بيدي. يعني هو قد قطع ثنتين أرجل.
1: لا إله إلا.
5: وبعدين بدأ في أيدي وزارني وكان عندها أيضا القلب ولا لا.
8: أيوة.
5: جابر مع عمي. أيوة أيوة. مع المستمعين.
1: يعني أنت جيت وقد قطعوا لك رجلك من تحت راس الغرغرينة وقد انتقل قد عيسر في يدك.
8: أيوة كان يعني كان باليد.
1: أيوة. وما إيش سوى لك الدكتور خليل؟
8: أي الدكتور خليل إنسان طيب محترم. أنا يعني هذا العشبة.
1: أيوة.
8: كنا عجبه وأخذناها يعني والحمد لله، وأخذنا الجرعة الثانية والحمد لله، ولحين بنستخدم حل معنا جرعة.
1: كم لك عندما زرت الباحث خليل؟
8: طبعا يعني كنا حوالي شهرين.

0: كان عندك مشان موضوع القلب، كيف الآن؟
1: لا الحمد لله الحين يعني كويس يعني الحمد لله.
2: يعني صحتك تمام؟
1: أول يعني كان تعبان يعني ما يقدر واحد يرقد له يعني إذا مسنب ولا النقص هذا، لكن الحين طبيعي.
0: يعني كان عندك كتمة وما تقدر تنوم إلا وأنت على جنب أو جالس؟
1: إلا كان في كتمة كان فيه.
0: الحمد لله وشكرا.
2: يعني أمورك الآن تمام؟
1: الحمد لله.
2: أيضا الحمد لله على العافية وربنا يعافيك.
0: إيش توجه من رسالة اللي بيعانوا من أمراض القلب والقدم والغرغرينة يعني القدم السكري؟
1: أنا كذا وجهنا لك يعني بالهذا يعني عندك سجلنا لك.
0: حفظك الله. نعم.
1: أنا أنصح أنا أنصح كل مريض يعني عنده يعني السكر أو الغرغري أو عشرين القلب على هذا يعني يبادر لا يجي في ما يكسروه إلا يعني بالمستشفيات.
0: الله يمن عليك بالصحة والعافية.
1: الحمد لله يعني هذا
2: نعمة
1: عظيمة. الواحد متكسر قادر يشرب العشبة ويقوم يتطلع على نفسه.
2: الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله يمن عليك بالعافية. شكرا لك في أمان.
1: شكرا لك يا
2: شكرا
1: لكم
2: الله يفتح عليك. في أمان الله. في أمان الله.
0: الله.
2: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل المرضى. هذه الأرقام أنا أطرحها لكم على الهواء بشكل بطيء من أجل سجلوها، ارسل حالتك واتساب أو رسالة إلى 3 7 4
0: لا 3 7 2 4
2: 3 7 2 4 6 4 1 6 1 6
0: أيضا 3 7 22 22 7 4
2: ارسل رسالتك سواء واتساب أو رسالة وقل أنا كذا عندي كذا لأجل يحددوا لك على الأقل إذا أنت خارج أمانة العاصمة من أجل يحددوا لك موعد من أجل ما تعب روحك ترجع تجيد وقل ما أدري ما هو.
0: نعم.
2: يحددوا لك الوعي.
0: أيضا بالنسبة لموضوع تأخر الإنجاب يعني في كثير حالات اللي بتوصلنا وأيضا اللي احنا بنسمع ونشاهد أنه إذا عندك مثلا مشكلة في الإنجاب تأخر الإنجاب سواء كانت سبب الزوج أو الزوجة يعني يجيب الفحوصات مثلا كان عندها دوالي ضعف حيوانات أو كان عندها أكياس أو هرمونات يزورنا وإن شاء الله نجيب له علاج بإذن الله تعالى وخلال شهرين إذا الله أراد تكون الزوجة حامل إن شاء الله
2: بإذن.
0: هذه رسالة اللي بيعانوا من أمراض من تأخر الإنجاب.
2: إذن من تأخر الإنجاب أي والشباب حقنا كثيرين قد بيتأخروا لأنه زيدوا في القات وزيدوا في الإخفاد افعل لك زيارة لا تعب روحك ولا تفتش عمك ولا تفتش وتدلف أنا اشتي 200,000 دولار اشتي القاهرة اشتي الجنة. نعم. جي لمركز الباحث خليل بيت باوس جوار مجمع العرب وبإذن الله سبحانه وتعالى توصل إلى أمنيتك ونشيل الاتصال ونقول ألو.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 3 7 2 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 22 22 7 4.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: طبعا انا ارحب من بيتابعنا ويشاهدنا عبر اللايف ما بنقرا رسائلكم لان الكاميرا هكذا لكن ارحب بكم اي رساله معكم ارسلوها لنا وبعدين الدكتور بيرد عليكم نشيل الاتصال ونقول الو.
5: الو.
2: ايوه السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: معك يحيى صلح من الاذاعه.
5: اهلا وسهلا بك يا استاذ يحيى كيف حالك؟ ولا من يعرف ما تفعل ولا اي حاجه قلنا تقدم صرت هنا وفلتني.
2: من معي؟
5: معك عبد الله علي صالح مظفر.
2: عبد الله مظفر ما كان عندك يا ما كان عندك من تعب ما كان عندك من مرض؟
5: الحمد لله احمد الله واشكر الله كان عندي ورم في البلعوم الانفي.
2: ورم في البلعوم الانفي ايوه وكم كان
5: وبعدين طايق من الكيماوي تعبت وتوكلت على الله وجيت عند الدكتور خليل.
2: قبل كم؟
5: الحمد لله حصلت الدرع الاوليه. وكان عندي في المثانة انت انكسر.
2: أيوة.
5: وقرر لي التكسير الأول قال ما بلا عملية ولا علم ما رفض ما يرضي الشيخ عليه. بعدين أخذت الجرعة من عند الدكتور خليل والحمد لله تحسن صرت حصت وحصلت يعني انذهل التكسير بعد ما رويت الكل فوصات انذهل. قال لي ما أخذت قلت أخذت هو ما وطفل ما قلت العشاء. أنا واضح منه.
2: المهم
5: حصلت نتيجة الحمد لله يعني نص
2: نعم
5: النص قبل ذلك نزل النص
0: الحمد لله.
5: وهذا الجرعة الزيارة الثانية أنا وصلت عنده قبل شهر أخذت الجرعة الثانية والحمد لله في تحسن الحين صرت في عند التقارير باقي معي يوم ثلاثة عمل ورجع أدخل لهنا الحمد لله وقف يعني في البلعوم واقف خلاص انضبط
2: لا إله

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: المهم يا ابن مظفر، عندما يخلص العلاج يرجع صلينا
3: وإن شاء الله ان شاء الله يعني يوم الثلاثاء عندك.
2: اهلا وسهلا بك، حفظك الله ورعاك. وايضا جابر الناس اللي بيفجعوا الناس من الاعشاب، قد الاعشاب بتعالج حتى الاورام.
3: والله انا انصحهم نصيحه لوجه الله، يجربوا والتجربه مشي عيب. وانا متكلم عبر فحوصات اشد الكترونيه اشهد لله وبين يدي، ما هو يعني اجي اقول لك انا بخير وانا مريض.
2: الحمد لله، الحمد لله، الله يتمم
4: عافيتك. الحمد لله على عافيتك.
3: لا الحمد لله. شكرا احمد الله واشكره.
4: يلا في امان الله، عن نلتقي ان شاء الله ونسوي فيديو باذن الله.
3: في امان الله.
4: مع سلامة.
3: الله عليكم ويحفظكم ان شاء الله.
2: يا الله واياكم.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: طبعا المستمعين الكرام، بالناس بيصير يقولها بهدوء، بيصير يتعالج أو يطلب العلاج. أنت الإنسان عندما يجيه بخير وكذا، حتى وضعك بيقول لك اكثر من الحمد والشكر لله. نعم. ينسى حتى الحمد والشكر، لا ما يطرح ويبدأ يا الله يا كذا، وبيتشلفظ بأي حاجة. لكن باقي مشكلة ثانية مع بعض المرضى، يجي معه مشكلة مع نفسه. ما هي المشكلة هذه؟ بيشارع نفسه. نعم. يعني بمعنى أنا صرت أطلب العلاج قدو من وعدوا في الطريق أنه أنا شو صار أقول للمعالج أو للطبيب أو العلاج هذا ينفعني ما لم أنا هان. أنا أؤكد لك إذا بينك هذا
2: لا يتعب نفسه ولا يتعبنا، يجلس في بيته. مرض.
4: لا تصير عند دكتور ولا مستشفى ولا تسافر العالم يجي لسانك لو ما دي قعفر. أهم شيء
2: يعني بفضل الله
4: لا تهرم أهلك.
2: نعم، ولا يهرم اللي بيتعالج عنده بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني عندي ما يقارب بنجاحات وشفاء بالحالات ما يعادل 95% بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: الحمد لله.
2: اللي بيتحسن الحمد لله، اللي مثلا بيشفى تمام بيشفى، اللي باقي عندها أعراض يرجع يزورنا مرة أخرى. هذا علاج، ما وش يعني قوال عمل لي كذا عمل لك كذا
4: بهذا المعنى. أنا طرحتها كذا يا دكتور.
2: نعم فهم.
4: لأجل أقضع عليك.
2: صح. نعم،
4: لأنه من ما بين ألاقي اتصالات حول شكاوى من مستشفى.
2: نعم. أيه.
4: ويقول لك أنت إعلامي وأنت صحفي ومعك في السوشيال ميديا. لا أنا ما أستخدمش الطبيب هذا، ما بينه الطبيب الدكتور أو المستشفى ما بينه وياك عداوة.
2: نعم.
4: كمواطن ما بينه عداوة وياك. أنا شاكلمك حاجة واحدة، يكون قلبك سليم مع الله. كلنا خطاؤون، لكن ابدأ عندما تحس إن قد صقعك مرض معين، ابدأ اعزف عن سلوكياتك الأولى. نعم. كفر عن ذنبك واحمد الله واستغفره ونشل الاتصال ونقول ألو.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يحيى صلح.
4: أنا يحيى صلح، معيش من الإذاعة. من أنت؟
5: أم يحيى مهدي.
4: أم يحيى مهدي، من أين؟
5: من الحداء.
4: من الحداء، كل أصحابي في الحداء من بني قوس، لكن لا آخر الحداء.
5: محافظة ما بني حديجة.
4: إلا بني حديجة. مرحبا بش يا أم يحيى، كيف أنت يا أم يحيى؟ ما أشتي تقولي لنا؟
5: الحمد لله، بس أشتي أقول لكم معي اثنين فيهم ضمور.
4: أه.
5: ضربت عليهم من عندي طبيب، قالتهم أخصائي للضمور.
4: أيوة.
5: مكنوني نكس كالسيوم، إلا ضمور، إلا المياه الزرقاء في عيونهم. لا ما طلعت عند الباحث خليل، ما قد لي شي شهد.
4: أيوة.
5: في تحسن كثير سلام الله عليه. وأنصح أخواني إذا يعانوا من قل الإنجاب أو يعانوا من الغرغرينة أو يعانوا من حتى الدكتور خليل.
4: يا أم يحيى اسمعيني.
5: أيوة.
4: أنت جيتي وجبتي الاثنين العيال حقش لعند الدكتور؟
5: جيت لعند الدكتور خليل ما قد لي شي شهر قد في تحسن في احياء كثير.
4: كيف لا ما عرفت انه بيتحسن؟
5: عرفت حركاته ولدي وعرفت انه بيستني من هذا الاعشاب.
4: يعني بمعنى
5: سلام الله على الدكتور خليل لان الاعشاب العلاج منها.
2: الحمد لله الحمد لله يا عم يحيى.
5: أيوة.
2: الان هو عندهم ضمور في الدماغ يعني عندها الحركه غير طبيعيه والادراك
5: ان شاء الله بيتقوى وهو ولدي وانا اخبر بس بنعاود مثل ما
2: الحمد لله الحمد لله الان هو متحسن. مثلا متحسن بايش؟ بدا يتحرك بدا يفهم تمام بدا
5: ان شاء الله بدا يتحسن ولكن بنرجع لحتى
2: ان شاء الله خلص الجرعه والحمد لله قد بدا يتحسن. وكم قد له مريض؟ كم
5: كثير من اول ما ولدت عمره اظن 6 سنوات وانا اضرب من دكتور لا دكتور.
4: خيرة
2: الحمد لله وشكرا الله
4: خيرة الله يا ام يحيى قد انت عدت خلصي الجرعه وبعدين عدتي زياره لعند
2: والله هو متحسن الحمد لله
4: لعند الدكتور خليل وان شاء الله سبحانه وتعالى يفرح الله قلبش بصحته وعافيته
2: يا الله. نعم
4: في امان الله ام يحيى. طبعا سامعين الكرام احنا عن وصل 40 وعنا حط على فاصل بس اشتي اذكر وارجعها مره ثانيه وثالثه اذا اردت العلاج اذا طلبت الشفاء فاطلبه من الله.
2: نعم
4: بقول يا رب الله. يا رب سهل لي أموري أسر لي إلى مستشفى إلى دكتور إلى أنه يكون وسيلة يكون سبب هذا إذا أنت صادق مع الله. نعم. طبعا مستشفى أو مركز الدكتور خليل صنع بيت بوست جوار مجمع العرب. نسير الفاصل ونرجع لكم.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: صلينا على رسول الله جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نكرر الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض. طبعا هناك ناس حالتهم حالة احنا نقول للناس الذي ما حالتهم حالة وأمورهم سابرة لا شيء جنبك واحد شخص كان ذكر أو أنثى تاعب يحتاج إلى علاج يحتاج إلى كذا وقف معه بالمادة بقدر ما تستطيع جيبوا لي يعني اعطوه ويصير ياخذ بيته ويصير يتعالج. على العموم مستمعينا الكرام الذي عنده حالة من البرص بنية وليد كبير صغير يقبل به إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. يأخذ الجرعة حق الأول والثانية وبإذن الله أنه ما يوصل إلى الثالثة ويتشافى لأنه تجربة أمام عيني. نشيل الاتصال ونقول ألو. طبعا نذكر
6: أيوة
4: أيوة. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: من أنتي؟
6: أم إيلاء.
4: أم إيلاء من أين يا أم إيلاء؟
6: من بني حشيش.
4: من بني حشيش مرحبا بش يا أم إيلاء. زرتوا أنتم مركز الدكتور خليل ولا
6: أيوة زرنا.
4: ما كان عندكم؟
6: كان عندنا البنت فيها اللوزتين. أيوة.
4: كيف كان عندها اللوزتين؟
6: كان عندها اللوزتين يوجعينها رجلها وحلقها
4: أيوة.
6: بعد اسمعنا على فرادي وقد كنا سجلنا لها عملية.
4: قد كنتوا عاد تفعلوا عملية اللوزتين.
6: أيوة بعد اسمعنا على فرادي شلينا الرقم حقه وصلنا له وجينا لعنده.
4: أي حين؟
6: هكذا قبل سنة.
4: قبل سنة ودالكم علاج وكيف؟
6: دانا علاج والحمد لله بخير.
4: ولا عاد ذبحت ولا عاد رجعني يورمين ولا يلتهبين اللوزتين ولا شيء.
6: ماشي الحمد لله والله إن الحمد لله.
2: الحمد لله وشكرا. طبعا المفاصل الحين بخير ما عاد فيش روماتيزم.
6: والله الحمد لله كل شيء بخير الحمد لله.
2: الحمد لله
4: يعني ما عاد تصيح من ركبها.
6: ما عاد تصيح ولا لا بردت شوية. قلنا كنت تتجنب البرد والكريم هذا
2: يعني من سابق كان المفاصل توجعها كامل كان عندها روماتيزم.
6: ايوه كان عندها روماتيزم عاد تشترش تخطا
2: لانه خطر اللوزتين على الروماتيزم اللي بيأثر حتى على صمامات القلب.
4: ما كان عاد تشتر تخطا وذا الحين
6: الحين ما شاء الله الحمد لله تمام. قد ادينا واحدة من عندنا من آنس ادينا عند الحمد لله قاس بخير.
4: نحمد الله ونشكره هذا نعمة
6: الحمد لله
2: شكرا.
4: يلا في أمان الله ربنا يشافيها ويعافيها.
6: آمين يا رب العالمين.
4: في أمان الله.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخدها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الجاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
3: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
6: طبعا أذكر المستمعين الكرام الذي بيسمعني وربي مشافي معافي له وبيعرف ناس يدلهم، عنده برص، عندهم تأخر البرص، طبعا من عند البهاء مطلع مش ضروري داعي لو ما قدوا برص، سواء عنده برص أو بهاء يقبل، عنده تأخر في الإنجاب يقبل، يجي لا مركز الباحث خليل. الأمراض المزمنة مثل الدهون الثلاثية والكوليسترول، وهذه موجودة عند اليمنيين كلنا، نحن بندغف ما لقيناها دغفنا، كتحس بضيقة تنفس ما عاد تعرف ترقد. أيضا في أمراض القلب، أنت بتجي بفحوصاتك بالأشعات بالكذا وبتجرب الجرعة المرة الأولى إلى الثانية وتجرب ودفع الفحص ودفع المرة الثانية وتشوف النتيجة، سكر وكلها هذه، وتشوف أن في فارق وتشوف حتى في صحتك. القدم السكري قبل ما يتطور الحالة ويقطعوك ويقسقسوك وينخعوك، افعل لك لفة وشوية عشب. العشبة هذه طبعا احنا عندما نقول شوية وعشبة احنا بنسترخصها او نستسهلها، بينما هي لم تأتي هكذا زبعها من الشارع ولقطها، لا، نتيجة دراسة وبحث وتجارب، ما هيش ومتى يأخذها، متى يقطفها، متى ينقلها، كيف يضمرها، كيف يسحقها، يعني شغلة ما هي شغلة الذي بيجي وبعدها يمكنني يا عم يحيى انا مدري ما انا قدن اشتي اغلق التلفونات. يعني عندما أسير المركز أوصل أنا مشتش واحد يجي يقول لي أمور سابرة ويجي ويشتي تصلبط لك مع على مستشفى ويقول لك ما بيش معي أنا أنت اشتيت تعالج، ضروري تبذل حق العلاج. يعني قدك بدك تذب على الله، أول ادعي الله يدي لك الشفاء وأن يكون هنا بهالسبب. نعم. وتيجي متى السبب؟ ما تجرى السبب هكذاك. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخر له كل مريضة دي ما بيش معي الزراد إن شاء الله تتصل نقول ألو. الو
7: الو
6: هلا
7: وسهلا،
6: كيف الاحوال؟ من انت؟
7: الحمد لله، كيف حالك يا عمي خير؟
6: الحمد لله، من انت؟
7: عمي خير.
6: ايوه
7: هلا وسهلا، باك نورت الاذاعه.
6: الله ينور قلبك، من انت؟
7: انا شوعية مبروك.
6: شوعية مبروك،
7: ايوه، حياك الله.
6: الله يحييش يا شوعية قلبي، كيف انت؟ ها
7: والله انا بخير الحمد لله.
6: انت جيتي الى مركز الباحث خليل؟
7: ايوه.
6: ما كان عندك؟
7: انا عندي البواسير الحمد لله بخير، انا زي الريال الفرنسي.
6: اي حين جيتي ولا عندهم؟
7: لذا جي 8 أشهر أو 9 أشهر.
6: عندما جيتوا قلت لكم 8 أشهر.
7: ايوه، حين قابلت كامك في العيادة.
6: أنا قدنا ناسي كم يا كم وكم يا شوع، قصي كم يا شوعية، المهم يا شوعية.
7: ايوه،
6: اخذت منها الجرعه وخلاص وبخيره، ولا عد تعبتي ولا شيء؟
7: والله يا عمي حين انا بخيره، ولا كملت الجرعه وان انا بخيره تيريه.
6: هي دحين ما تقولي للمبوسرين والمبوسرات. ما عاد تقولي لهم ان يسيروا،
7: اقول لهم من هم بوسروا والذي فيه بوازر والذي فيه مرات يتوجهوا عند خليل الضمي
6: هكذا. انت بتشهدي الان الناس بيسمعوش،
7: الناس بيسمعوني وانا انصحهم نصيحه انهم يتوجهوا عند خليل الضمان يعالجهم.
6: اذا اسال الله سبحانه وتعالى انه ما عاد نسمع ولا عاد يجيش مرض باذن الله.
7: باذن الله، باذن الله ان شاء الله. عاد انا زورت خليل بالحين وغير ما شربت العلاج.
8: نعم نعم،
6: اشربي
8: العلاج للمفاصل. ايش
7: أيوة حق القيلون والمعدة.
8: نعم نعم صح. الله من عايش.
7: أهلا وسهلا بك يا دكتور خليل.
8: حفظكم الله ورعاكم.
6: هيا في أمان الله.
8: عايش بالعافية.
6: في أمان الله في أمان الله. إذا مستمعي الكرام طبعا الذي بيسمعنا الآن بعض النسوان ما تستطيعش تحدد إنه ما هو الذي ما بيتعب لعجزة الدكتور ما في الأخير يقول مقط قط بكلي. يعني أنصح الأب أو الزوج أو الأخ يلقط المراحة كلها بمكنه من ذا العيادة الثانية يلقى طالع عند الباحث خليل.
8: طبعا البواسير هم ما بش عندنا كشف, وأيضا أنا عندي دكتورة وعندي أيضا ممرضات اللي بتتكلم على الحالات وأيضا بتشخص, وأيضا موضوع البواسير هو أعراض واضحة.
6: لا أنا أقصد بعيد عن الحاجة اسمها البواسير.
8: نعم.
6: أنا أقصد الشائعة في المجتمع المريض دائما تشكي ودبكي ظهري عيني مدري. فأنا بين أقول بدل ما أجلس تخبصك من هنا لا هنا
8: أكثر أمراض النسوان, أكثر أمراض النسوان اللي بتعاني خاصة الشباب الآن بيجيها القلق والتوتر والضيق والخوف, بطنها بتوجعها وطرش وغثيان كلها من المعدة والقولون.
6: إذن جولة مركز الباحث
8: أعراض المعدة والقولون.
6: أيوة الشعب كله مقولن والمعدة
8: خصوصا النسوان هنا بشرب ما قليل, وأيضا التغذية بتكون قليلة بتصاب بأمراض المعدة والقولون.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب,
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل.
6: إذا نسأل الله لكم الشفاء والعافية وأشل الاتصال هذا وأقول ألو.
9: ألو.
6: أيوة مرحبا بك, من معنا؟
9: معك أحمد صالح.
6: أحمد صالح؟ أحمد صالح من؟
9: مياس من خولة.
6: أحمد صالح مياس من خولة.
9: نعم من قرية.
6: هيا يا أصحاب خولان هيا يا عصابة رأسي ها قول لنا يا أحمد أنت جيت عند الباحث خليل.
9: أكيد يا الباحث خليل دكتور أنا لا نسميه دكتور ولا الباحث.
8: حفظك الله.
6: قول لنا أنت جيت له عند الماء ويح جيت له عنده.
9: يا أخي جيت له في شهر 11.
6: إيش كان عندك؟
9: يعني كانت معي المريضة عندها عن ناسور.
6: أها ناسور.
9: من قبل 6 سنوات ويبدعني بالناسور وتشققات.
6: 6 سنوات ناسور وتشققات. أيوة وكان تتعالج وتصير المستشفيات.
9: لا تقول مستشفى دكتور لا دكتور بعضها تقول هو باسور بعضها تقول ناسور أنهم علاجات مهجعات لكن ليلة ليلة ولا معلانة.
6: أها واليوم
9: بعد قلت لك في شهر 11 زنت علي المريم هذا لا دور المركز ولا ما كانش يعني كنت أنا يعني بالمفتوح الصراحة نتكلم.
6: أيوة
9: الشهادة لله ما هو المخلوق ولا لا.
6: أها
9: قلت في طيب نفسه ست لقيت الدكتور خليل الله يحفظه وشرحت له الحالة.
6: أها
9: دل هذا ناسو والتشققات قلت يعني كان الجح ينزل وذا أعطاني بعد علاج أعشاب جرعة ولقى استعمل هذا الجرعة بس بعد استعمال الجرعة في خلال أقول لك في خلال بعد استعمال الجرعة خلال 15 يوم بين العلاج خف الألم.
6: لا إله إلا الله. أيوة
9: قسماً بالله إنه خف الألم ما كانت حتى في المطبخ تقوم بفعل أكل ولا ذي أبداً ألم إني جازع أنا من نوم ألم بعد أخذنا أخذت الجرعة هذه في خلال 15 يوم أثر فيها خف الألم خف التغيرات يعني أخذت الجرعة كاملة 40%. شوف ياس عدت يعني عود المرض الثاني اللي أعده وعضاني الجرعة الثانية عرفت كيف يا أستاذ.
6: أيوة أيوة أيوة أيوة
9: الحمد لله أعطاني الجرعة الثانية استعملت الحمد لله يعني لا في حدود 90% الشفاء.
8: الحمد لله وشكرا
9: في حدود 90% الشفاء الحمد لله.
8: الحمد لله وشكرا.
9: أدعت للدكتور خليل مرة ثالثة قبل 4 أيام أو 5 أيام أعطاني الجرعة الثالثة والآن استعملها الحمد لله بخير هذا بفضل الله وبكفاءة الدكتور خليل الله يحفظه.
8: الحمد لله وشكرا. ايش توجه يا اخي يا ابن مياس اللي بيعاني من امراض الناسور؟
9: أكثر لك بالله إنه يعني علاج تمام تمام. إحنا من بيسمعني عبر الإذاعة وعبر الأستاذ يحيى صلح الله يحفظه إنه متوجه صلاة الدكتور خليل الباحث، أعشاب طبيعية لا تأثر أبدا ولا تضر،
8: الحمد
9: فيها الشفاء فيها الشفاء. وإحنا يعني نقول للمسؤولين دعم المركز، دعم المركز ويسموا بالباحث خليل براعة.
6: هذا سؤال عاد أقول إذن شكرا لك، شكرا بارك الله فيك، أسأل الله أن يشافي مريضك. نقول لك في أمان الله. أنا عاد أقول مثل ما قال صاحب خولة، لا عاد نقول للدولة الدعم، خلوا لحالي يطلب الله يشتغل يعالج المرضى. أما بالنسبة للعلاج أو الجرعة الذي تأتي، رحم الله العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني قال إن سبرت سبرت، ما سبرت قدو صبوحة،
8: نعم،
6: لأنها عشبة. أسأل الله الشفاء للجميع
8: يا الله.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
8: ايضا هذا بالنسبه للبنمياس الناسور، الناس كثير بيعانوا منه ويعتبر انه من الامراض المستعصيه بالطب الحديث، صعب انه بيعالجها، يعني بيجي عمليات، حتى بعض الاوقات بيعمل عمليه ويرجع الخراج والمشاكل مره اخرى. ونعالجها لحاله البواسير والناسور بالاعشاب بدون جراحه، بدون الم، بدون ابر، بدون اي شيء، علاج موضعي دهان وشرب.
6: نعم طبعا في ناس، انا قاعد اخذ اتصال دحين بس اشتي اوضح، في ناس قالوا لي يا استاذ يحيى اشتي نتصل بك واحنا على الهواء بنحس انه انت بتتصل بالناس. صحيح عندنا كشف بناس، وليش انا بنسال من اين انت، من اي منطقه العجل تسمعوا القريه الذي في كذا تعرفون انه في عندكم واحد وتسيروا له، لانه انا مش ادخل في الهواء في جدال مع الناس،
8: ايضا نضيع
6: وقت. انا اشتي شاهد على العصر، شاهد على المرض، اشيل الاتصال ونقول الو.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجاناً.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: من السهل أن نتوقع القوى العظمى التي تسيطر بقواها وجيوشها على العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا واليابان أو ألمانيا، ولكن ما هي الدول الأضعف من بين 195 دولة في العالم؟ موقع جلوبال فاير العالمي يوفر معلومات عن جيوش العالم ويعطي كافة التفاصيل المعلنة عن التسليح لكل جيش بمعداته وطائراته ودباباته وتعداد الجيش. وعليكم أضعف 10 جيوش في العالم والتي قد تستطيع أن تحتل بعضها بدورية شرطة مسلحة أو كتيبة جيش واحدة. في المركز العاشر، دولة أفريقيا الوسطى. يتكون جيشها من 8000 جندي فقط، وتملك 3 طائرات وطائرة هليكوبتر واحدة مع 3 دبابات و65 مدرعة مقاتلة. وأما ميزانية الدفاع لديها فهي أقل من ميزانية بناء مول تجارية، حيث تبلغ 20 مليون دولار فقط. في المركز التاسع، دولة الغابون. جيش من 7000 شخص فقط، وتعدادها السكاني 2 مليون نسمة، ولكنها تملك 23 طائرة، منها 15 هليكوبتر و6 مقاتلات وطائرتي نقل، ولكنها لا تملك أي دبابات. لهذا عوضت غياب الدبابات ب 150 سيارة مدرعة، وتصل ميزانية دفاعها إلى 80 مليون دولار. في المركز الثامن، مقدونيا الشمالية. وهي دولة في جنوب أوروبا، وتعدادها السكاني 2 مليون نسمة فقط. تملك جيشا من 20000 جندية و20 طائرة، 4 منها هليكوبتر مقاتلة والباقي للنقل والتدريب. أما الدبابات فهي تتفوق على السابقين بكثير ب 31 دبابة و250 مدرعة و140 مدفع و44 قاذفة صواريخ، فتبدو كقوى أرضية خارقة بالنسبة للسابقين، لذلك تتجاوز ميزانية دفاعها 100 مليون دولار سنويا. في المركز السابع، دولة أريتريا. جيشها يصل إلى 700000 جندي، وهو من أكبر جيوش أفريقيا كتعدادا. تملك 31 طائرة، منها 6 مقاتلات و6 طائرات هليكوبتر مقاتلة، والباقي ما بين تدريب ونقل، ب300 دبابة و150 مدرعة، 30 مدفع و34 قاذفة صواريخ، وتصل ميزانية دفاعها إلى 200 مليون دولار. في المركز السادس، دولة سورينام. قد تكون هذه أول مرة تسمع عنها في حياتك، ولكنها دولة موجودة وحقيقية في أمريكا الجنوبية، وتعدادها السكاني 500,000 نسمة فقط، لذلك فهي تملك جيش من 2000 شخص، 3 طائرات هليكوبتر للنقل، 55 مدرعة. بالرغم من هذا فميزانية دفاعها السنوية تصل إلى 60 مليون دولار، فأين يذهب هذا المال؟ في المركز الخامس، سيراليون. تتكون من 8 ملايين نسمة، بجيش قوامه 8000 جندية، 5 طائرات هليكوبتر، 2 منها فقط مقاتلة، 20 مدرعة، وميزانية الدفاع ب20 مليون دولار. في المركز الرابع، الصومال. الدولة العربية الوحيدة في القائمة بتعداد سكاني 12 مليون نسمة. يصل جيشها إلى 20000 جندية، لا طائرات على الإطلاق ولا حتى هليكوبتر، 80 مدرعة، وميزانية الدفاع 80 مليون دولار. في المركز الثالث، ليبيريا. بتعداد سكاني من 5 ملايين نسمة، وجيش قوامه 2000 جندي، 55 مدرعة فقط، وميزانية الدفاع من 15 مليون دولار. في المركز الثاني، كوسوفو. وهي دولة في أوروبا، وقد نالت استقلالها عام 2008 من سيبيريا، وتعد من أفقر بقاع العالم، حيث أن 50% من سكانها تحت خط الفقر، 2 مليون نسمة فقط، وجيش من 8000 جندي، لا طائرات، وتملك 200 مدرعة، وميزانية الدفاع تتجاوز 70 مليون دولار. المركز الأول، هي الدولة الأسعد في العالم حسب مؤشر السعادة العالمية. بالرغم من الفقر هناك، فهي دولة تملك طبيعة خلابة، ويتعايش سكانها الذين يقدرون ب800 ألاف شخص فقط مع الطبيعة، وكأنهم جزء منها، يأكلون من خيراتها بحياة بسيطة بدائية. إنها دولة بوطان في آسيا، 7000 جندي فقط، ويعملون لتنظيم الحياة وليس للحرب، وتملك طائرتي هليكوبتر للنقل و25 مدرعة، وميزانية الدفاع 20 مليون دولار فقط.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان.
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان.
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان.
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان.
4: من زمان.
2: حلويات وبيتزا ومعجنات.
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Worklet. Waka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min kalbak.
3: يعمل لي كده اعدام
4: انا الله يا ابن هنعدمك ليه يا ابن ما تخافش يا سرحان ما تخافش يا ابني ما تخافش بالراحه مفيش اعدام لشاهد يا سرحان اهدى يا ابني خالص
1: خلاص
4: جديد
5: الحمد لله
4: ممكن نرجع بقى تاني لقضيتنا
5: قضيت هو في بيننا وبين بعض اواضي لا سمح ده احنا اكتر من السمنه على البتنجان الاسود يعني
4: طيب يا سرحان استاذ سرحان عبد البصير خليك معايا سرحان ما تخافش يا ابني ما تخافش خليك معايا سرحان
5: نعم
4: انت عارف بالطبع الست عنايات كانت بتشتغل ايه
5: الست عنايات
4: يا ابني الست عنايات كانت بتشتغل ايه
5: قول انت بقى انت من الحكومة وعارف كل
4: انا اللي بسأل الست عنايات كانت بتشتغل ايه رعاشة
5: نعم
4: رعاشة فراشة سمكري مقص رقاصة
5: رقاصة يعني
4: رقاصة وعرفنا عايز تضيف حاجة تاني
5: أضيف
4: أيوة
5: أنا أضيف
4: أيوة
5: ده أجل ده
6: أعملوا إيه ده فنان
5: أنا هضيف أنا ممكن أضيف أنا عايز أضيف أقول فوق إنها كانت بتشتغل رقاصة
4: أيوة
5: الحقيقة يعني كانت بترقص
7: يا عيني

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24 hour connection to the world on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمنا عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: أراد هذا الرجل الصيني أن يسلط الضوء على كرشه عبر مواقع التواصل، فصممها على شكل ATM تدر المال. ولكن هذا الشاب التركي كان أذكى قليلا، فهز كرشه راقصا ليزلزل مواقع التواصل بمقاطع الفيديو التي انتشرت في أنحاء المعمورة. أدوات الفقر والعمل الشاق في الريف النائي، من سائق جرار إلى حمال وجامع للبطاطا وأكوام القش، كانت وسائله وإكسسواراته وديكور التصوير البسيط، وبشورت وفانيلا وكرش، مع ابتسامة وخفة ظل وخليط من الحظ المرصع بترند، وجد ياسين طريقه إلى الملايين. وصار الفتى المجهول باب شهرة على شهرة لأولئك النجوم الذين راحوا يتسابقون لالتقاط فيديو يشاركونه فيه رقصة الكرش، وبدأ يحصد من أرباح المشاهدات فقط ما يزيد على 10,000 دولار شهريا من كل منصة، طبقا لما قدره مختصون بأرباح هذه المواقع. وانهالت عليه العروض من كبريات الشركات والماركات ليهز كرشه أمام منتجاتهم لعله يهز السوق وجيوب الزبائن. وإذا كنت ترى أن الأمر بسيط، فعلينا أن نخبرك أن الكثيرين حول العالم حاولوا تقليده والاستفادة من كروشهم، لكن البعض واجه نتيجة كهذه للأسف. العدو الأول لياسين اليوم هو الرجيم والنظام الغذائي والرياضة، وأي حمية تعني فقدانه كرش رزقه. قد يأتي اليوم الذي يخفت فيه نجم هذا الأداء سريعا كما ظهر سريعا، إلا إذا كانت لدى ياسين جنكيز مواهب أخرى. وإلى ذلك الحين فإنه أمام فرصة ليجمع رأس مال كبير يسترد به الدين من هذه الكرش التي حملها لسنوات، وجاء الدور عليها لتحمله.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
12: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقت 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206227 أو 7239968877 أو 7288946081. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
14: Just found it.
15: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
16: سبأفون أصالة وتواصل.
17: التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
18: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
17: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
16: سبأفون أصالة وتواصل.
19: وقفت ضحكة
20: زبجة
19: ندارة
20: كركرة
19: ضحك من قلبك.
21: الكهرباء بالأسعار العالمية، ما كنا كويسين. هي بقى الحاجات بقى العالمية البايخة دي بقى. كنا كويسين، أسعار عالمية ازاي؟ هو احنا قادرين عليها بالمحلية عشان تبقى عالمية؟ طب عالمية هناك أمريكا وأوروبا ديت ولا بلاد الفرنجة بيقبضوا بالدولار وبالفرنساوي وبالياباني، لكن احنا بالجنيه المصري وفي نعمل ايه يعني؟ لو كان هناك عالمية يبقى هنا على واحد. لا العظيم انا مش عايز اتكلم، بس عالمية ايه ده؟ اكبر مرتب عندنا الوزير، سيادة الوزير سيادته بياخد كم تقريبا كده؟ قولوا يجي 500 بالبدلات 650، قولوا 700، قولوا 1000 جنيه. 1000 جنيه هيعمل بيهم ايه؟ الغلبان الغلبان والله لازم غلبان يصرف منهم ولا ياكل منهم؟ لا انا والله العظيم بيصعبوا علي، ولا يودي الاولاد المدارس، ولا العربيه الفيت اللي قد كده يحط لها بنزين.

0: ABC. Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان الـ70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعم
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
5: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
5: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
5: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: Just found it.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكبوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
10: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
11: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
12: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
11: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية
9: المصرفية.
12: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
11: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
12: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
11: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
12: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
11: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان،
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات،
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان،
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
14: 772-238-378.
18: 711. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
19: سبأ فون، أصالة وتواصل.
20: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان: ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله، هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
19: سبفون، أصالة وتواصل.
21: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: شخصيات.

0: من السهل أن نتوقع القوى العظمى التي تسيطر بقواها وجيوشها على العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا واليابان أو ألمانيا، ولكن ما هي الدول الأضعف من بين 195 دولة في العالم؟ موقع جلوبال فاير العالمية يوفر معلومات عن جيوش العالم ويعطي كافة التفاصيل المعلنة عن التسليح لكل جيش بمعداته وطائراته ودباباته وتعداد الجيش. وعليكم أضعف 10 جيوش في العالم والتي قد تستطيع أن تحتل بعضها بدورية شرطة مسلحة أو كتيبة جيش واحدة. في المركز العاشر، دولة أفريقيا الوسطى. يتكون جيشها من 8000 جندي فقط، وتملك 3 طائرات وطائرة هليكوبتر واحدة مع 3 دبابات و65 مدرعة مقاتلة. وأما ميزانية الدفاع لديها فهي أقل من ميزانية بناء مول تجارية، حيث تبلغ 20 مليون دولار فقط. في المركز التاسع، دولة الغابون. جيش من 7000 شخص فقط، وتعدادها السكاني 2 مليون نسمة، ولكنها تملك 23 طائرة، منها 15 هليكوبتر و6 مقاتلات وطائرتي نقل، ولكنها لا تملك أي دبابات. لهذا عوضت غياب الدبابات ب 150 سيارة مدرعة، وتصل ميزانية دفاعها إلى 80 مليون دولار. في المركز الثامن، مقدونيا الشمالية. وهي دولة في جنوب أوروبا، وتعدادها السكاني 2 مليون نسمة فقط. تملك جيشا من 20000 جندية، 20 طائرة، 4 منها هليكوبتر مقاتلة والباقي للنقل والتدريب. أما الدبابات فهي تتفوق على السابقين بكثير ب 31 دبابة و250 مدرعة و140 مدفع و44 قاذفة صواريخ، فتبدو كقوى أرضية خارقة بالنسبة للسابقين، لذلك تتجاوز ميزانية دفاعها 100 مليون دولار سنويا. في المركز السابع، دولة أريتريا. جيشها يصل إلى 700000 جندية، وهو من أكبر جيوش أفريقيا كتعداد. تملك 31 طائرة، منها 6 مقاتلات و6 طائرات هليكوبتر مقاتلة والباقي ما بين تدريب ونقل، ب300 دبابة و150 مدرعة، 30 مدفع و34 قاذفة صواريخ، وتصل ميزانية دفاعها إلى 200 مليون دولار. في المركز السادس، دولة سورينام. قد تكون هذه أول مرة تسمع عنها في حياتك، ولكنها دولة موجودة وحقيقية في أمريكا الجنوبية، وتعدادها السكاني 500,000 نسمة فقط، لذلك فهي تملك جيش من 2000 شخص، 3 طائرات هليكوبتر للنقل، 55 مدرعة. بالرغم من هذا فميزانية دفاعها السنوية تصل إلى 60 مليون دولار، فأين يذهب هذا المال؟ في المركز الخامس، سيراليون. تتكون من 8 ملايين نسمة، بجيش قوامه 8000 جندية، 5 طائرات هليكوبتر، 2 منها فقط مقاتلة، 20 مدرعة، وميزانية الدفاع ب20 مليون دولار. في المركز الرابع، الصومال. الدولة العربية الوحيدة في القائمة بتعداد سكاني 12 مليون نسمة. يصل جيشها إلى 20000 جندية، لا طائرات على الإطلاق ولا حتى هليكوبتر، 80 مدرعة، وميزانية الدفاع 80 مليون دولار. في المركز الثالث، ليبيريا. بتعداد سكاني من 5 ملايين نسمة، وجيش قوامه 2000 جندية، 55 مدرعة فقط، وميزانية الدفاع من 15 مليون دولار. في المركز الثاني، كوسوفو. وهي دولة في أوروبا، وقد نالت استقلالها عام 2008 من سيبيريا، وتعد من أفقر بقاع العالم، حيث أن 50% من سكانها تحت خط الفقر، 2 مليون نسمة فقط، وجيش من 8000 جندية، لا طائرات، وتملك 200 مدرعة، وميزانية الدفاع تتجاوز 70 مليون دولار. المركز الأول، هي الدولة الأسعد في العالم حسب مؤشر السعادة العالمية. بالرغم من الفقر هناك، فهي دولة تملك طبيعة خلابة، ويتعايش سكانها الذين يقدرون ب800,000 شخص فقط مع الطبيعة، وكأنهم جزء منها، يأكلون من خيراتها بحياة بسيطة بدائية. إنها دولة بوطان في آسيا، 7000 جندي فقط، ويعملون لتنظيم الحياة وليس للحرب، وتملك طائرتي هليكوبتر للنقل و25 مدرعة، وميزانية الدفاع 20 مليون دولار فقط.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يا مان.
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يا مان.
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: بي 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: Listen. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس، المخصص لعمرك، ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوال مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة، وثقة.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: راديو دلتا.

0: فاصبر فالضيق له فرج وظلام.
1: Take a break. We'll see you soon.
2: Radio Delta.
3: بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

بنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

0: أراد هذا الرجل الصيني أن يسلط الضوء على كرشه عبر مواقع التواصل، فصممها على شكل ATM تدر المال. ولكن هذا الشاب التركي كان أذكى قليلا، فهز كرشه راقصا ليزلزل مواقع التواصل بمقاطع الفيديو التي انتشرت في أنحاء المعمورة. أدوات الفقر والعمل الشاق في الريف النائي، من سائق جرار إلى حمال وجامع للبطاطا وأكوام القش، كانت وسائله وإكسسواراته وديكور التصوير البسيط، وبشورت وفانيلا وكرش، مع ابتسامة وخفة ظل وخليط من الحظ المرصع بترند، وجد ياسين طريقه إلى الملايين. وصار الفتى المجهول باب شهرة على شهرة لأولئك النجوم الذين راحوا يتسابقون لالتقاط فيديو يشاركونه فيه رقصة الكرش، وبدأ يحصد من أرباح المشاهدات فقط ما يزيد على 10,000 دولار شهريا من كل منصة، طبقا لما قدره مختصون بأرباح هذه المواقع. وانهالت عليه العروض من كبريات الشركات والماركات ليهز كرشه أمام منتجاتهم لعله يهز السوق وجيوب الزبائن. وإذا كنت ترى أن الأمر بسيط، فعلينا أن نخبرك أن الكثيرين حول العالم حاولوا تقليده والاستفادة من كروشهم، لكن البعض واجه نتيجة كهذه للأسف. العدو الأول لياسين اليوم هو الرجيم والنظام الغذائي والرياضة، وأي حمية تعني فقدانه كرش رزقه. قد يأتي اليوم الذي يخفت فيه نجم هذا الأداء سريعا كما ظهر سريعا، إلا إذا كانت لدى ياسين جنكيز مواهب أخرى. وإلى ذلك الحين فإنه أمام فرصة ليجمع رأس مال كبير يسترد به الدين من هذه الكرش التي حملها لسنوات، وجاء الدور عليها لتحمله.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: وقفت ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: يعمل لي كده اعدام اعدام
4: انا يا ابني هنعدمك يا ابني. ما تخافش يا سرحان، ما تخافش يا ابني، ما تخافش بالراحه، ما فيش اعدام لشاهد يا سرحان. اهدى يا ابني خالص. خلاص
5: جديد
4: الحمد لله. ممكن نرجع بقى تاني لقضيتنا؟
5: قضيت هو في بيننا وبين بعض اواضي لا سمح، ده احنا اكتر من السمنه على البتنجان الاسود يعني.
4: طيب يا سرحان، استاذ سرحان عبد البصير خليك معايا. سرحان ما تخافش يا ابني، ما تخافش خليك معايا سرحان.
5: نعم.
4: انت عارف بالطبع الست عنايات كانت بتشتغل ايه؟
5: الست عنايات
4: يا ابني الست عنايات كانت بتشتغل ايه؟
5: قول انت بقى. انت من الحكومة وعارف كل
4: انا اللي بسأل. الست عنايات كانت بتشتغل ايه؟ رعاشة.
5: نعم
4: رعاشة. فراشة. سمكري. مقص. رقاصة.
5: رقاصة يعني.
4: رقاصة. وعرفنا. عايز تضيف حاجة تاني؟
5: أضيف؟
4: أيوة.
5: أنا أضيف؟
4: أيوة.
5: دجل ده.
6: أعمله إيه ده فنان؟
5: أنا هضيف. أنا ممكن أضيف. أنا عايز أضيف أقول فوق إنها كانت بتشتغل رقاصة.
4: أيوة.
5: الحقيقة يعني كانت بترقص.
7: يا عيني.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
11: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جاوعة.
11: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
12: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: إذن سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع الطب البديل والباحث خليل. في بداية حلقتنا، الكل من بيسمعنا الآن، من يكسب الأجر معانا الآن مخلصا، نقول نسأل الله سبحانه وتعالى في علاه أن ينزل شفاءه على جميع المرضى، على كل المرضى. اللهم شافي كل سقيم وكل عليل. اللهم يا الله أعن من مع المرضى في المستشفيات، وكم بيتعبوا وكم يعني أشياء كثيرة وكلنا فاهمينها. يا رب ما يفجع لكم قلب بإذنه بحوله وقوته، لأن الله سبحانه وتعالى الشافي المعافي جعل لكل داء دواء. وبنديها في بداية كل حلقة. أنا واحد من ما بيعاني، حتى يعني بمعنى أنه لو عرض علي أن يكون لي راتب 2000 دولار فرضا في الشهر في أي عيادة، في أي مستشفى، في أي عيادة، في أي مركز طبي، أنا أرفضها. تدروا ليش؟ وخصوصا إذا كنت علاقات وكذا، أشغلوني، لأنه في شيء الله سبحانه وتعالى أراد لك أنت أو أنت الشفاء، يأتي السبب. ما هو السبب؟ الدواء. أحيانا دعوة وأحيانا الدواء. لذلك بنحط، لأنهم بيشغلوني أنا، بيتصلوا علي يعني من هذا القبيل، بيسافر الهند، الأردن، مصر، يلوي، يصير يلبجانا في المستشفيات، وسار في مكان معين. فلنفترض سار لعند الأخ خليل، عند الدكتور خليل، وجاب له عشبة معينة وما هي إلا أسبوع 10 أيام، وإذا بيتصل بي: أستاذي حياك، كيف حالك؟ يعني أشتي أشكرك، أنا بندعي لك، أنا لأنه بيسمعني، لأنه بيثق فيني. أنا أشتي أوصل أذي بيسمعني يثق فيني ثقة عمياء، لأنه أنا ما بشمعي أي فائدة بعد أن أنا أجيبك، أو أن أنا شخص مدهده، أو أن أنا مذيع بين طلب الله من أجل أطلب الله. لا، أنا منكم وإليكم، ومكانتي وقيمتي أنتم الرصيد حقي وأنتم البنك. أذي بيسمعوني الحمد لله رب العالمين، أنه كل من سمعني وراح لمركز الباحث خليل، الله سبحانه وتعالى أعانه وتماثل للشفاء. ومن هو حق والديه وفوق الديون لأخته، لبيت الجيرة، لابنه ظالم بظلم النسوان في البيت، ما نش داري، واخبر بنفسه حرام لو تعالج، لو دلف الكون انك عاد بقى على ما انت. نبدا حلقتنا مستمعي الكرام، طبعا انا عالج، نقول لاصحاب البرص الذي يعدوا في البدايه في النصف الكذا يقبل البرص او تاخر في الانجاب، الامراض المزمنه ايضا مثل الدهون الثلاثيه والكوليسترول، كذلك ضيق التنفس عندما تحس، ايضا المفاصل والعظام، القدم السكري والبواسير، حتى على مستوى في القدم السكري قبل ان تبتر رجل ابوك او امك، لا قدر تشتي تخلص منه ما لم اتي قبل ما تبتره واتي الى مركز الباحث. خليني نشيل اول اتصال ونقول الو. مرحبا بك.
6: حياك
5: الله يحييك، معك يحيى صلح من الاذاعه، وبجانبي الباحث خليل.
6: حياك يا أستاذ يحيى، حياك.
5: من أنت؟
6: معك حميد محمد داشم العياني.
5: حميد محمد العياني، من أينه؟
6: حميد محمد داشم العياني.
5: تمام، من أينه؟
6: من
5: مديرية خمر محافظة عمران. حيا يا حيا بوجهة قبائل اليمن. هيا قل لي، أنت جيت لعند الباحث خليل ولا كيف؟
6: نعم جيت وزلزلت فعلا.
5: إيش كان عندك؟
6: كان عندي السكر.
5: السكر كم لك تتعالج للسكر؟
6: عند بدع العدوان على اليمن.
5: من عندما بدأ العدوان على اليمن. طيب أنت جيت لعند الباحث خليل، جيت لعند الدكتور خليل، ليش جيت لعنده؟ قد كنت تستخدم علاج ولا لا؟
6: عم استخدم علاج يجي 76 وعلى كل علاج كل ساعة بدل على حذرك ملانات العلاج من كل حاجة.
5: أيوة
6: وأتماسكم فرادي والباحث خليل وأدوش على أزوري وزرتكم الحمد لله عند الدكتور خليل والطالع لا إذا جي شهرين أو شهرين مستقبلا
5: أه.
6: والحمد لله والله مرتاح نفسيا وكنت من أول يعني الله يعزكم عز سامعين كان أخرج الحمام فلي هذا 4-5-6 مرة يعني كان أي حاجة هذا الحلو لا خلاص ما يغلق.
5: إذن عم حميد يعني صحتك الآن تمام؟
6: إن الحمد لله والله يدخل ونيدل كل حلما لديك الحمد لله. كان يقولوا لي لا تأكل لا شعير لا تأكل دي مرابات ولا تأكل مشويات ولا تأكل رز ولا تأكل كل كان يعبد لما تناكل ولا تأكل بضاء مشويات.
5: إذن اليوم أمورك تمام. أنت في صنعاء ولا في عمرة؟
6: أنا في بني مضر الحين.
5: في بني مضر؟
6: نعم في بني عمرة.
5: إذن بخير يا الله، ربنا يشافيك ويعافيك ولا عد نسمع لك ولا عد تزورنا ولا نزورك، همشينا أنت بخير.
6: الحمد لله وشكر الله ما أشكر الدكتور خليل وإن شاء الله وإحنا نتمنى الصحة يتمنى من يقول يدعم والمواهب اللي هي أفتك الخليل
5: والله
6: هذه ما أنا جامعي هذه شهاد لله
5: بارك
6: الله يسمع كلامنا يسمعنا والله عشان تنا الحمد
5: لله. بارك الله فيك، شكرا لك والحمد لله على شفائك.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: طبعا مستمعي الكرام، هناك في الخارج احنا بنشوف أكثر من قناة تلفزيونية احنا بلادنا بلاد الصحة، بلاد الأرض الطيبة الذي وهب الله هذا الصفة. يفترض أنه الأخ إن عنده قناة حقه خاصة به ومدعوم من الدولة وعيصنعه الدواء وعيصطره وعيدخل الدولار، مش بالغش ولا بالكذب، لا علاج، وعيكون زي ما هذاك بيطلع واسمه أبو علي اليمني. أبو علي اليمني والعشبة اليمنية وهو من المغرب. عبد الدكتور خليفي معنا اتصال صح؟ معنا اتصال لأنه أنت تأخرت.
7: نعم
5: معنا
7: نعم
5: اتصال.
7: نعم أكيد.
5: نشيل الاتصال وبعدين نرجع لك.
7: يلا.
5: نقول ألو. ألو.
8: طبعا.
5: أيوة كيف الأحوال؟
8: الله يسلمك.
5: من معي؟
8: معك علي صالح المالكي.
5: علي صالح المالكي.
8: أيوة علي صالح عبد المالكي.
5: المالكي.
8: المالكي.
5: أيوة المالكي. أيوة من أين؟ من أب.
8: أيوة يا يحيى صالح.
5: من أب.
8: من بني
5: حشاي. حيابك وحياب بني حشاي. شا قول لنا يا عم علي.
8: حيا
5: ما كنت قد زرت المركز حق الباحث خليل؟
8: ايوه نعم.
5: ايش كان عندك؟
8: عندنا البنت عندها برص، كان فيها جهه برص شويه
5: برص. الا انا لقيتك تقريبا صح؟
8: ها
5: انا لقيتك هناك في المركز او ماشي؟
8: اين
5: في المركز حق الباحث؟
8: ما لقيتك.
5: اي على العموم اي حين جيت زرته؟
8: قد يجي شري.
5: طيب أخذت منه علاج؟
8: أخذت منه علاج للبنت وعاد أنا رجعت مرة ثانية مرة ثانية.
5: وكيف البنت الآن من البرص؟
8: الحمد لله متحسنة.
5: يعني في تحسن؟
8: تحسن قوي قوي قوي.
5: نحمد الله ونشكره.
7: الحمد لله وشكر الله. كم كان لها يا مالكي؟ كم كان لها تعب من كم كان لها من سابق تعبة؟ كم؟
8: قد لا يجي سنة هكذا.
7: وأنت بتعالجها في المستشفيات ولا ماشي؟
8: أيوة.
5: بس
7: خلاص. ايوه طيب علاجنا كيف معها الان؟ تمام
8: الان؟ تمام تمام الحمد لله.
5: الحمد لله
7: الحمد لله وشكر الله. احنا بنجابر
8: يعني بتحسن زياده
7: يعني الجلد بيرجع لونها الطبيعي.
8: ايوه
5: الحمد لله.
7: الحمد لله وشكر الله.
8: وانا انصح كل واحد في الطرف يزور مركز خليل.
7: حفظك الله ورعاك ان شاء الله انه رسالتك يعني وصوتك يوصل للمصابين بالبرص باذن الله تعالى.
8: الحمد لله الحمد لله.
5: هيا الله لا سمعنا عليكم كلكم شر وكل من يسمعنا في أمان الله. طبعا مستمعي الكرام أذكركم بالأرقام يا دكتور.
7: الأرقام 3 7.
5: أيوة 3 7.
7: 2 4.
5: 2 4.
7: 6 4.
5: 6 4.
7: 1 6.
5: 1 6.
7: والرقم الثاني 3 7.
5: 3 7.
7: 22.
5: 22.
7: 22. 7 4.
5: 7 4.
7: طبعا بنتكلم عن أمراض البرص البهاق هذا اللي بتغير لون الجلد. يعني أي واحد بيعاني من هذه المشكلة طبعا العلاج ناجح فضل الله تعالى، نقول 10% مش 100% بإذن الله تعالى.
5: نعم.
7: اللي عنده حالة بدل مثلا، لأنه بتطول علاجهم في المستشفيات، بعض الناس بتعالج لها 10 سنوات ما بش فايدة، وآخر علاج قاله في الطب الحديث أنه ليزر يعيد لون يعني يقتل الصبغة تماما.
5: الليزر
7: يعني يرجع كلها أبيض، يقتل خلايا الصبغة. فهذا يوجد لها علاج إن شاء الله بنجاح تام، قلنا 10%. اللي مثلا عنده قريب أو صاحب أو معروف عنده برص أو بهاق يعني يجي يصلينا وإن شاء الله بنعالجه بإذن الله تعالى.
5: ومن بيشاهدنا في اللايف من عنده مرض بالنسبة للبرص سواء عادوا في البداية وينصح، وأنا عن نفسي أنصح ومش أنا طبيب، أنه الواحد الإنسان دائما الوقاية خير من العلاج. نعم. ابدأ من البداية، لا تنتظر ما تطور الحالة، لكن متطورة أو عادي في البداية تعال إلى مركز الباحث خليل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 3 7 2 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 22 22 7 4.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: نشيل الاتصال ونقول ألو.
9: ألو.
7: مرحبا.
9: هاي.
7: مساء النور، عندك يا عم يحيى.
5: من معانا؟ ايوه معك يحيى صلح. من انت؟
9: يحيى صلح.
5: الله يحييك، من انت؟
9: كيف حالك؟
5: الحمد لله، كيف حالك انت؟
9: نحمد الله ونشكره. حي علي صالح سبع.
5: علي صالح
9: سبع.
7: يا حيا بك.
5: دبع
7: سبع. سبع.
9: ايوه.
5: من اين؟
9: سبع وحمير.
7: سبع. نعم.
5: من اين؟
9: من اي صنعاء.
7: انت من رداعه صح يا بن سبع ولا لا؟
9: الأعماس
7: واجيبنا. الأعماس. نعم. الله ونعم.
5: من الأعماس.
9: أعماس واجيبنا.
5: أيوة قل لنا، أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
9: أيوة.
5: ما كان عندك؟
9: كان غرغري.
5: كان عندك إيش؟
9: غرغري.
5: غرغرينا. أيوة. كم قد لك تعب منها؟
9: ها؟
5: كم كان قد لك تعب؟ كم؟
9: ما هي تعب، أنا قد أجي ما قد قطعت الله، كان وجع
7: بيدي. يعني هو قد قطع 2 أرجل.
5: لا إله إلا الله.
7: وبعدين بدأ في أيديه وزارني، وكان عندها أيضا القلب. ولا لا.
9: أيوة.
7: جابر مع عمي. أيوة أيوة. مع المستمعين.
5: يعني أنت جيت وقد قطعوا لك رجلك من تحت راس الغرغرينة، وقد انتكل قد عيسر في يدك.
9: أيوة كان يعني كان باليد.
5: أيوة. وما إيش سوى لك الدكتور خليل؟
9: الدكتور خليل إنسان طيب محترم. أنا يعني هذا العشبة.
5: أيوة.
9: قلنا عجبه وأخذناها يعني، والحمد لله، وأخذنا الجرعة الثانية والحمد لله، ولحين بنستخدم حل معنا جرعة.
5: كم لك عندما زرت الباحث خليل؟
9: طبعا يعني حوالي شهرين.
5: يعني أنت بتحس أنه في تحسن وأنك أمورك سابرة؟
9: الحمد لله.
5: والقلب؟
7: والقلب كيف؟
9: والقلب الحمد لله، يعني الشريان القلب.
5: صحيح. الشريان القلب ما كان عندك؟
9: كان القلب.
7: كان عنده انسداد.
5: كان عندك انسداد؟
9: ها انسداد.
5: ايوه. يعني جيت عند الدكتور خليل ومعك قد سويت الايكو، سويت اشعه؟
9: ايوه كنا فعلنا ايكو، وعندنا ايكو ثاني الحين عن
5: ايكو. طيب بعد ما اخذت العلاج من عند الدكتور خليل سويت ايكو ولا لا؟
9: ايوه.
5: وما قال لك الدكتور؟
9: في تحسن.
5: اذا هذه نعمه الحمد لله.
7: شكرا. طيب الاعراض اللي كان عندك يا بن سبا كيف الان؟
9: ها؟
7: الأعراض اللي كان عندك مشان موضوع القلب كيف الآن؟
9: لا الحمد لله الحين يعني كويس، يعني الحمد لله.
5: يعني صحتك تمام؟
9: أول يعني كان تعبان، يعني ما يقدر واحد يرقد له، يعني إذا مسنب ولا النخت هذا، لكن الحين طبيعي.
7: يعني كان عندك كتمة وما تقدر تنوم إلا وأنت على جنب أو جالس؟
9: إلا كان في كتمة، كان في.
7: الحمد لله وشكر لله.
5: يعني أمورك الآن تمام؟
9: الحمد لله.
5: إذا الحمد لله على العافية وربنا يعافيك.
7: إيش توجه من رسالة اللي بيعانوا من أمراض القلب والقدم والغرغرينة، يعني القدم السكري؟
9: هذا كذا وجهنا لك يعني بالهذا، يعني
7: عندك
9: سجلنا لك.
7: الله. نعم.
9: أنا أنصح كل مريض يعني عنده يعني السكر أو الغرغري أو عشرين القلب، هذا يعني يبهدل، لا يجي في ما يكسروه يعني بالمستشفيات.
7: الله يمن عليك بالصحة والعافية.
9: الحمد لله يعني هذا نعمة عظيمة.
5: إذا من
9: الواحد متكسر قادر يشرب العشبة ويقوم يتطلع على نفسه.
5: الله الحمد لله الله الحمد لله الله يمن عليك بالعافية. شكرا لك في أمان الله.
9: شكرا لك يا
5: شكرا
9: لكم
5: الاثنين. الله يفتح عليك. في أمان الله في أمان الله.
7: الله
5: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل المرضى. هذه الأرقام أنا أطرحها لكم على الهواء بشكل بطيء من أجل سجلوها. ارسل حالتك واتساب أو رسالة إلى 3-7-4
7: لا 3-7-2-4
5: 3-7-2-4 6-4-1-6 1-6
7: أيضا 3-7-22-22-7-4
5: ارسل رسالتك سواء واتساب أو رسالة وقل أنا كذا عندي كذا لأجل يحددوا لك على الأقل إذا أنت خارج أمانة العاصمة من أجل يحددوا لك موعد من أجل ما تعبر وحق ترجع تجيد وقل ما أدري ما هو.
7: نعم.
5: يحددوا لك الوعد.
7: أيضا بالنسبة للموضوع على تأخر الإنجاب يعني في كثير حالات اللي بتوصلنا وأيضا اللي احنا بنسمع ونشاهد أنه إذا عندك مثلا مشكلة في الإنجاب تأخر الإنجاب سواء كان السبب الزوج أو الزوجة يعني يجيب الفحوصات مثلا كان عندها دوالي ضعف حيوانات أو كان عندها أكياس أو هرمونات يزورنا وإن شاء الله نجيب له علاج بإذن الله تعالى وخلال شهرين إذا الله أراد تكون الزوجة حامل إن شاء الله
5: بإذن
7: هذه رسالة اللي بيعانوا من أمراض من تأخر الإنجاب.
5: إذا من تأخر الإنجاب أي والشباب حقنا كثيرين قد بيتأخروا لأنه زيدوا في القات وزيدوا في الإغفاد افعل لك زيارة لا تعب روحك ولا تفتش عمك ولا تفتش وتذلف. أنا اشتي 200,000 دولار اشتي القاهرة اشتي الجنة عفاي جينا مركز الباحث خليل بيت باوس جوار مجمع العرب وبإذن الله سبحانه وتعالى توصل إلى أمنيتك ونشيل للاتصال ونقول ألو.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: طبعا انا ارحب من بيتابعنا ويشاهدنا عبر اللايف ما بنقرا رسائلكم لان الكاميرا هكذا لكن ارحب بكم اي رساله معكم ارسلوها لنا وبعدين الدكتور بيرد عليكم. نشيل الاتصال ونقول الو. ايوه السلام عليكم.
10: السلام ورحمه الله وبركاته.
5: معك يحيى صلح من الاذاعه.
10: اهلا وسهلا بك يا استاذ يحيى كيف حالك؟ ولا من غير عليكم الدفع ولا اي حاجه قلنا تقدم صرت هنا وفلقتني.
5: من معي؟
10: معك عبد الله علي صالح مظفر.
5: عبد الله مظفر ما كان عندك يا ما كان عندك من تعب ما كان عندك من مرض؟
10: الحمد لله احمد الله واشكر الله كان عندي ورم في البلعوم الانفي.
5: ورم في البلعوم الانفي ايوه وكم كان
10: وبعدين طايق من القيمه وتعبت وتوكلت على الله وجيت عند الدكتور خليل.
5: قبل كم
10: الحمد لله حصلت الدرع الاوله وكان عندي في المثانة انت انكسر.
5: ايوه
10: وقرر لي التكسير الاول قلنا بالله عملي ولا علم ما رفض ما رشيت عليه. بعدين اخذت الجرعه من عند الدكتور خليل الحمد لله تحسن صرت حصت وحصلت يعني انذهل التكسير بعد ما رويت الكل خلصت انذهل. قال ما اكلت ما اكلت ما سويت قلت اكلت وما وبصل ما قلت العشاء.
5: ايه
10: انا واضح منه
5: المهم

0: ضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
0: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
0: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
0: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل، للطب البديل.
2: المهم يا أبو مظفر، عندما يخلص العلاج يرجع صلينا
3: وإن شاء الله. إن شاء الله يعني يوم الثلاث ولا عندك.
2: أهلا وسهلا بك، حفظك الله ورعاك. وأيضا جابر الناس اللي بيفجعوا الناس من الأعشاب، قد الأعشاب بتعالج حتى الأورام.
3: والله أنا أنصحهم نصيحة الوجه الله، يجربوا والتجربة مشي عيب. وأنا نتكلم عبر فحوصات أجهزة إلكترونية، أشهد لله وبين يدي، ما هو شيء يعني أجي أقول لك أنا بخير وأنا مريض.
2: الحمد لله مستعد. الحمد لله، الله يتمم
4: الحمد لله على عافيتك.
3: لا الحمد لله شكرا احمد الله واشكره.
4: يلا في امان الله، عن نلتقي ان شاء الله ونسوي فيديو باذن الله.
3: في امان الله،
4: الله
3: يسلمك عليكم ويحفظكم ان شاء الله.
2: يا الله واياكم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل، للطب البديل.
4: طبعا المستمعين الكرام، بالناس بيصير يقولها بهدوء، بيصير يتعالج أو يطلب العلاج. أنت الإنسان عندما يجيه بخير وكذا، حتى وضعك بيقول لك اكثر من الحمد والشكر لله، ينسى حتى الحمد والشكر، لا ما يطرح ويبدأ يا الله يا كذا، وبيتشلفظ بأي حاجة. لكن باقي مشكلة ثانية مع بعض المرضى، يجي معه مشكلة مع نفسه. ما هي المشكلة هذه؟ بيشارع نفسه. يعني بمعنى أنا صرت أطلب العلاج، قدوا من وعدوا في الطريق أنه أنا شوصل أقول للمعالج أو للطبيب أو العلاج هذا ينفعني ما لم أنا هان. أنا أؤكد لك، إذا بينك هذا
2: لا يتعب نفسه ولا يتعبنا، يجلس في بيته.
4: لا تصير عند دكتور ولا مستشفى ولا تسافر العالم جلسانك، لو ما دي قعفر أهم شيء
2: يعني بفضل الله.
4: لا دهر مهلك.
2: نعم، ولا يهرم اللي بيتعالج عنده بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني عندي ما يقارب بنجاحات وشفاء بالحالات ما يعادل 95% بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: الحمد لله.
2: اللي بيتحسن الحمد لله، اللي مثلا بيشفى تمام بيشفى، اللي باقي عندها اعراض يرجع يزورنا مره اخرى. هذا علاج، ما وش يعني قوال اعمل لك كذا اعمل لك كذا
4: بهذا المعنى. انا طرحتها كذا يا
2: دكتور. نعم فهم.
4: لا اجل اقضع عليك.
2: صح نعم،
4: لانه من ما بين الاقي اتصالات حول شكاوى من مستشفيات.
2: نعم ايوه،
4: ويقول لك انت اعلامي وانت صحفي ومعك في السوشيال ميديا. لا انا ما استخدمش الطبيب هذا، ما بينه الطبيب الدكتور او المستشفى، ما بينه وياك عداوه.
2: نعم.
4: كمواطن ما بينه عداوه وياك. انا شاكلمك حاجه واحده، يكون قلبك سليم مع الله، كلنا خطاؤون. لكن ابدأ عندما تحس ان قد صكعك مرض معين، ابدأ اعزف عن سلوكياتك الأولى. نعم. كفر عن ذنبك واحمد الله واستغفره ونشل الاتصال ونقول ألو.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يحيى صلح.
4: أنا يحيى صلح، معش من الإذاعة، من أنت؟
5: أم يحيى مهدي.
4: أم يحيى مهدي، من أينه؟
5: من الحداء.
4: من الحداء، كل أصحابي في الحداء، من بني قوس لكن لا آخر الحداء.
5: محافظة لما بني حديجة.
4: إلا بني حديجة. مرحبا بش يا أم يحيى، كيف أنت يا أم يحيى؟ ما أشتي تقولي لنا؟
5: الحمد لله، بس أشتي أقول لكم معي اثنين فيهم ضمور.
4: أه.
5: ضربت عليهم من عندي طبيب، قالتهم أخصائي للضمور.
4: أيوة.
5: مكنوني نكس كالسيوم، الا ضمور الا المياه الزرقاء في عيونهم. لا ما طلعت عند الباحث خليل، ما قد لي شي شهر.
4: ايوه،
5: في تحسن كثير سلام الله عليه. وانصح اخواني اذا يعانوا من قل الانجاب او يعانوا من الغرغرينا او يعانوا من حتى الدكتور خليل.
4: يا ام يحيى اسمعيني.
5: ايوه.
4: انت جيتي وجبتي الاثنين العيال حقك لعند الدكتور؟
5: جيت لعند الدكتور خليل، ما قد لي شي شهر، قد يتحسن في يحيى كثير.
4: كيف لا ما عرفت انه بيتحسن؟

0: عرفت حركاته هو ولدي وعرفت انه بيأسني من هذا الاعشاب
1: يعني بمعنى
0: سلام الله على الدكتور خليل لان الاعشاب العلاج منها
2: الحمد لله الحمد لله يا عم يحيى.
0: أيوة.
2: الان هو عندهم ضمور في الدماغ يعني عندها الحركه غير طبيعيه والادراك
0: ان شاء الله بيتجوا وهو ولدي وانا اخبر بس بان عاوز مثل ما
2: الحمد لله الحمد لله الان هو متحسن مثلا متحسن بايش بدا يتحرك بدا يفهم تمام بدا
0: ان شاء الله بدا يتحسن ولكن ما نرجع ونرجع لحتى
2: ان شاء الله خلص الجرعه والحمد لله قد بدا يتحسن. وكم قد له مريض كم
0: كثير من اول ما ولدت عمره من 6 سنوات وانا اضرب من دكتور لا دكتور
1: خيرت
2: الحمد لله وشكرا الله
1: خيرت الله يا ام يحيى قد انت عدت خلصي الجرعه وبعدين عدتي زياره لعند
2: والله هو متحسن الحمد لله
1: لعند الدكتور خليل وان شاء الله سبحانه وتعالى يفرح الله قلبش بصحته وعافيته
2: يا الله نعم
1: في امان الله ام يحيى. طبعا سامعين الكرام احنا عن وصل 40 وعنا حط على فاصل بس اشتي اذكر وارجعها مره ثانيه وثالثه اذا اردت العلاج اذا طلبت الشفاء فاطلبه من الله
2: نعم
1: بقول يا رب الله. يا رب سهل لي أموري أسر لي إلى مستشفى إلى دكتور إلى أنه يكون وسيلة يكون سبب هذا إذا أنت صادق مع الله نعم. طبعا مستشفى أو مركز الدكتور خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب نسير الفاصل ونرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
1: صلينا على رسول الله جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نكرر الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض. طبعا هناك ناس حالتهم حالة احنا نقول للناس الذي ما حالتهم حالة وأمورهم سابرة لا شيء جنبك واحد شخص كان ذكر أو أنثى تاعب يحتاج إلى علاج يحتاج إلى كذا وقف معه بالمادة بقدر ما تستطيع جيبوا لي يعني اعطوه ويصير ياخذ بيده ويصير يتعالج. على العموم مستمعي الكرام الذي عنده حالة من البرص بنية وليد كبير صغير يقبل به إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب يأخذ الجرعة حق الأول والثانية وبإذن الله أنه ما يوصل إلى الثالثة ويتشافى لأنه تجربة أمام عيني. نشيل الاتصال ونقول ألو. طبعا نذكر
5: أيوة
1: أيوة السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: من أنت؟
5: أم إيلاء.
1: أم إيلاء من أين يا أم إيلاء؟
5: من بني حشيش.
1: من بني حشيش مرحبا بش يا أم إيلاء. زرتوا أنتم مركز الدكتور خليل ولا
5: أيوة زرنا.
1: ما كان عندكم؟
5: كان عندنا البنت فيها اللوزتين.
1: اللوزتين؟
5: ها؟
1: اللوزتين؟
5: أيوة.
1: كيف كان عندها اللوزتين؟
5: كان عندها اللوزتين يوجعينها رجلها وحلقها
1: أيوة
5: بعد اسمعنا على فرادي وقد كنا سجلنا لها عملية.
1: قد كنتوا عاد تفعلوا عملية اللوزتين؟
5: أيوة بعد اسمعنا على فرادي شلينا الرقم حقه وصلنا له وجينا لعنده.
1: أي حين؟
5: هكذا قبل سنة.
1: قبل سنة ودالكم علاج وكيف؟
5: دانا علاج والحمد لله بخير.
1: ولا عد بحت ولا عد رجعني والرمين ولا يلتهبين اللوزتين ولا شيء؟
5: ماشي الحمد لله والله إن الحمد لله.
2: الحمد لله والشكر. طبعا المفاصل الحين بخير ما عاد فيش روماتيزم.
5: والله الحمد لله كل شيء بخير الحمد لله.
2: الحمد لله
1: يعني ما عاد تصيح من ركبها؟
5: ما عاد تصيح ولا لا بردت شوية قلنا كنت تجنب البرد والكريم هذا وال
2: يعني من سابق كان المفاصل توجعها كامل كان عندها روماتيزم.
5: أيوة كان عندها روماتيزم عاد كانش ترش تخطا
2: لأنه خطر اللوزتين على الروماتيزم اللي بيأثر حتى على صمامات القلب.
1: ما كان عاد يسترد خطا وذا الحين
5: الحين ما شاء الله الحمد لله تمام. قد ادينا واحدة من عندنا من آنس ادينا عند الحمد لله قاس وخير.
1: نحمد الله ونشكره هذا نعمة
5: الحمد لله
2: شكرا.
1: يلا في أمان الله ربنا يشافيها ويعافيها.
5: آمين يا رب العالمين.
1: في أمان الله.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل.
6: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. ب1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7-8-3-5-7-7-7-7-5.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
10: شمي عشان تتأكدي.
11: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: طبعا أذكر المستمعين الكرام الذي بيسمعني وربي مشافي له معافي له وبيعرف ناس يدلهم عنده برص، عندهم تأخر البرص طبعا من عند البهاك، مطلع مش ضروري داعي لو ما قدوا برص، سواء عنده برص أو بها يقبل، عنده تأخر في الإنجاب يقبل، يجي لا مركز الباحث خليل. الأمراض المزمنة مثل الدهون الثلاثية والكوليسترول، وهذه موجودة عند اليمنيين كلنا، نحن بندغف ما لقيناها دغفنا. تحس بضيقة تنفس ما عاد تعرف ترقدوا. أيضا في أمراض القلب، أنت بتجي بفحوصاتك بالأشعات بالكذا وبتجرب الجرعة المرة الأولى للثانية وتجرب ودفع الفحص ودفع المرة الثانية وتشوف النتيجة سكر وكلها هذه، وتشوف أن في فارق وتشوف حتى في صحتك. القدم السكري قبل ما يتطور الحالة ويقطعوك ويقصقصوك وينخعوك افعل لك لفة وشوية عشب. العشبة هذه طبعا احنا عندما نقول شوية وعشبة احنا بنسترخصها ونستسهلها، بينما هي لم تأتي هكذا زبعها من الشارع ولقطها، لا، نتيجة دراسة وبحث وتجارب مهشة، ومتى يأخذها، متى يقطفها، متى ينقلها، كيف يضمرها، كيف يسحقها، يعني شغلة ما هي الشغلة. الذي بيجي وبعده يمكنني يا عم يحيى انا مدري ما انا قدن اشتي اغلق التلفونات، يعني عندما أسير المركز أوصل أنا مشتش واحد يجي يقول لي أموره سابرة ويجي ويشتي تصل بطلك مع المستشفى يقول لك ما بيش معي أنا أنت اشتيت تعالج ضروري تبذل حق العلاج، يعني كذاك بذكذب على الله، أول ادعي الله يدي لك الشفاء وأن يكون هنا بهالسبب. نعم. وتي قيمة السبب، ما تجر السبب هكذاك. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخر له كل مريضة دي ما بيش معي الزراد إن شاء الله تتصل نقول ألو. الو
8: الو
7: اه
8: هلا وسهلا،
7: كيف الاحوال، من انت؟
8: الحمد لله، كيف حالك يا عمي حي؟
7: الحمد لله، من انت؟
8: عمي حي.
7: ايوه
8: هلا وسهلا بك، نورت الاذاعه،
7: الله ينور قلبك، من انت؟
8: انا شوعيه مبروك.
7: شوعيه مبروك،
8: ايوه حياك الله،
7: الله يحييش يا شوعيه قلبي، كيف انت؟ ها
8: والله
7: أنا
8: بخير الحمد لله.
7: أنت جيتي إلى مركز الباحث خليل؟
8: أيوة.
7: ما كان عندش؟
8: كان عندي البواسير الحمد لله بخير، أنا زي الريال الفرنسي.
7: أي حين جيتي ولا عندهم؟
8: لذا جي 8 أشهر أو 9 أشهر.
7: عندما جيتوا قلت لكم 8 أشهر.
8: أيوة حين قابلت كامك في العيادة.
7: أنا قدنا نازي كم يا شوعية. المهم يا شوعية.
8: ايوه
7: اخذتوا منها الجرعه وخلاص وبخير، ولا عد تعبتي ولا شيء؟
8: والله يا عمي حي اننا بخيره، ولا كملت الجرعه وان انا بخيره تيريه.
7: هي دحين ما تقولي للمبوسرين والمبوسرات ما عاد تقولي لهم ان يسيروا،
8: اقول لهم من هم بوسر ولا اللي فيه بواسر ولا اللي فيه مرض يتوجهوا عند خليل الضمي
7: هكذا. انت بتشهدي الان الناس بيسمعوش،
8: الناس بيسمعوني وانا انصحهم نصيحه انهم يتوجهوا عند خليل الضمان يعالجهم.
7: اذا اسال الله سبحانه وتعالى انه ما عاد نسمع ولا عاد يجيش مرض باذن الله.
8: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. عبا أنا زورت خليل بالحين وغير ما قد شربت العلا.
9: نعم نعم.
7: اشربي اشربي
9: علاج للمفاصل إيش؟
8: أيوة حق حق القيلون والمعدة.
9: لا نعم نعم صح. الله من عاش.
8: أهلا وسهلا بك يا دكتور خليل.
9: حفظكم الله ورعاكم.
7: هيا في
9: الله
7: أمان الله.
9: بالعافية.
7: في أمان الله في أمان الله. إذا مستمعي الكرام طبعا الذي بيسمعنا الآن بعض النسوان ما عاد تستطيعش تحدد إنه ما هو الذي ما بيتعب بعجزة الدكتور ما في الأخير تقول مقط قط بكلي. يعني أنصح الأب أو الزوج أو الأخ يلقط المراحة كلها بمكنه من ذا العيادة الثانية يلقط طالع عند الباحث خليل
9: طبعا البواسير هم ما بش عندنا كشف. أيضا أنا عندي دكتورة وعندي أيضا ممرضات اللي بتتكلم على الحالات وأيضا بتشخص وأيضا موضوع البواسير هو أعراض واضحة.
7: لا أنا أقصد بعيد عن الحاجة اسمها البواسير.
9: نعم.
7: أنا أقصد الشائعة في المجتمع المريض دائما تشكي وتبكي ظهري عيني مدري. فأنا بين أقول بدل ما تستخبصك من هنا لا هنا
9: أكثر أمراض النسوان اللي بتعاني خاصة الشباب الآن بيجيها القلق والتوتر والضيق والخوف بطنها بتوجعها وطرش وغثيان كلها من المعدة والقولون.
7: إذا جولة مركز الباحث
9: أعراض المعدة والقولون.
7: أيوة الشعب كله مقولن والمعدة
9: خصوصا النسوان هن بشرب ماء قليل وأيضا التغذية بتكون قليلة بتصاب بأمراض المعدة والقولون.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل.
7: إذا نسأل الله لكم الشفاء والعافية وأشل الاتصال هذا وأقول ألو.
10: ألو.
7: أيوة.
10: نعم
7: الله. مرحبا بك من معنا.
10: معك أحمد صالح.
7: أحمد صالح. أحمد صالح من؟
10: مياس من خولة.
7: أحمد صالح مياس من خولة.
10: نعم من قرية.
7: هيا يا أصحاب خولان هيا يا عصابة رأسي ها قلنا يا أحمد أنت جيت عند الباحث خليل.
10: أكيد أكيد يا الباحث خليل دكتور أنا مجمد بروفيسور وليس باحث.
9: حفظك الله.
7: قل لنا أنت جيت له عند الماء وأيحن جيت له عنده.
10: يا أخي جيت له في شهر 11.
7: في شهر 11 إيش كان عندك؟
10: يعني كانت معي المريضة عندها عن ناسور.
7: أها ناسور.
10: من قبل 6 سنوات ويبدعني بالناسور وتشققات.
7: 6 سنوات ناسور وتشققات. أيوة وكان تتعالج وتصير المستشفيات
10: ناسور قال المستشفى دكتور لا دكتور بعضها تقول هو باسور بعضها تقول ناسور أمم وعلاجات مهدعات لكن ليلة ليل ولا معلانة.
7: أها واليوم
10: بعد ما قلت لك في شهر 11 زنت علي المرمه دور المركز ما كانش يعني كنت أنا يعني بالمفتوح الصراحة نتكلم.
7: أيوة
10: الشهادة لله ما هو المخلوق ولا لا.
7: اها
10: قلت له طيب نفسه ست لقيت الدكتور خليل الله يحفظه وشرحت له الحالة.
7: اها
10: قال هذا ناسو والتشققات قلت يعني كان الجح ينزل وذا أعطاني بعد علاج أعشاب جرعة ولا قال استعمل هذا الجرعة بعد استعمال الجرعة في خلال أقول لك في خلال بعد استعمال الجرعة خلال 15 يوم بين العلاج خف الألم.
7: لا إله إلا الله. أيوة
10: قسما بالله أنه خف الألم ما كانش حتى في المطبخ تقوم بفعل أكل ولا زي أبدا ألم إني جازع أنني نوم ألم بعد أخذت الجرعة هذا في خلال 15 يوم أثر فيها خف الألم خف التغيرات يعني أخذت الجرعة كاملة 40% شوف ياس عدت يعني عودة المرض الثاني اللي عنده وعضاني الجرعة الثانية عرفت كيف يا أستاذ.
7: أيوة أيوة أيوة أيوة
10: الحمد لله عضاني الجرعة الثانية استعمل أسف الحمد لله يعني لا في حدود 90% الشفاء
9: الحمد لله شكرا
10: في حدود 90% الشفاء الحمد لله
9: الحمد لله وشكرا.
10: ادعت للدكتور خليل مرة ثالثة قبل 4 أيام أو 5 أيام أعطاني الجرعة الثالثة وعندي استعملها الحمد لله بخير هذا بفضل الله بكفاءة الدكتور خليل الله يحفظه.
9: الحمد لله وشكر الله. ايش توجه يا اخي ابن مياس اللي بيعلم امراض الناسور؟
10: اقسم لك بالله انه يعني علاج تمام تمام. احنا من بيسمعني عبر الاذاعه وعبر الاستاذ يحيى صلح الله يحفظه انه متوجه صلاه الدكتور خليل الباحث، اعشاب طبيعيه لا تاثر ابدا ولا تضر،
9: الحمد
10: لله فيها الشفاء فيها الشفاء. واحنا يعني نقول للمسؤولين دعم المركز، دعم المركز يسموه بالباحث خليل صراحة.
7: خلاص وانا عاد اقول اذا شكرا لك، شكرا بارك الله فيك، اسال الله ان يشافي مريضك. نقول لك في امان الله. انا عاد اقول مثل ما قال صاحب خوله، لا عاد نقول للتولى التعم، خلوا لحال يطلب الله يشتغل يعالج المرضى. اما بالنسبه للعلاج او الجرعه الذي تاتي، رحم الله العلامه القاضي محمد بن اسماعيل العمراني قال ان سبرت سبرت ما سبرت قدو صبوحك.
9: نعم.
7: لانها عشبه. اسال الله الشفاء للجميع
9: يا الله.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: ايضا هذا بالنسبه لابن مياس الناسور، الناس كثير بيعانوا منه ويعتبر انه من الامراض المستعصيه بالطب الحديث، صعب انه بيعالجها، يعني بيجي عمليات، حتى بعض الاوقات بيعمل عمليه ويرجع الخراج والمشاكل مره اخرى. ونعالجها لحاله البواسير والناسور بالاعشاب بدون جراحه، بدون الم، بدون ابر، بدون اي شيء، علاج موضعي دهان وشرب.
7: نعم طبعا. في ناس انا قاعد اخذ اتصال دحين بس اشتي اوضح، في ناس قالوا لي يا استاذ يحيى اشتي نتصل بك واحنا على الهواء بنحس انه انت بتتصل بالناس. صحيح عندنا كشف بناس، وليش انا بين اسال من اين انت؟ من اي منطقه؟ لاجل تسمعوا القريه الذي في كذا، تعرفوا انه في عندكم واحد وتسيروا له. لانه انا مش ادخل في الهواء في جدال مع الناس،
9: ايضا نضيع الوقت.
7: انا اشتي شاهد على العصر، شاهد على المرض، اشيل الاتصال ونقول الو. الو.
11: الو.
7: مرحبا.
11: مرحبا.
7: حياك معك يحيى صلح من الاذاعه، من انت؟
11: احمد جميل.
7: احمد جميل من اين يا احمد؟
11: من صنعاء.
7: من صنعاء. زرت مركز الباحث خليل؟
11: نعم.
7: متى؟
11: قبل الظاهر هذا حوالي شهر ونص أو شهر.
7: حوالي شهر ونص أو شهرين. إيش كان عندك؟
11: كان عندي البروستات والبواسير
7: لا إله إلا
9: الله. أنت قابلت شخصيا؟
7: أيوة. وكيف أنت الآن من بعد كم أخذت جرعة ولا جرعتين؟
11: ما فيش إلا جرعة واحدة أخذت منه.
7: أيوة. كيف أنت الآن؟
11: الآن الحمد لله، يعني الحمد لله.
7: يعني
9: الأعراض اللي عندك كان سابقا أشي؟
11: كان تقطع في البول وحروق بعض الأوقات إذا تأخر البول ولا. الآن الحمد لله ما بشل حروق.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: You just found it. Radio Delta.
8: أيوة جدع. حبي لكم مبدأ، نجاحي بكم صدق، انتوا ليا وانا ليكوا.
9: طب يلا بينا نبدأ.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات

0: من السهل أن نتوقع القوى العظمى التي تسيطر بقواها وجيوشها على العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا واليابان أو ألمانيا. ولكن ما هي الدول الأضعف من بين 195 دولة في العالم؟ موقع جلوبال فاير العالمية يوفر معلومات عن جيوش العالم ويعطي كافة التفاصيل المعلنة عن التسليح لكل جيش بمعداته وطائراته ودباباته وتعداد الجيش. وعليكم أضعف 10 جيوش في العالم والتي قد تستطيع أن تحتل بعضها بدورية شرطة مسلحة أو كتيبة جيش واحدة. في المركز العاشر، دولة أفريقيا الوسطى. يتكون جيشها من 8000 جندي فقط، وتملك 3 طائرات وطائرة هليكوبتر واحدة، مع 3 دبابات و65 مدرعة مقاتلة. وأما ميزانية الدفاع لديها فهي أقل من ميزانية بناء ملتجرية، حيث تبلغ 20 مليون دولار فقط. في المركز التاسع، دولة الغابون. جيش من 7000 شخص فقط، وتعدادها السكاني 2 مليون نسمة، ولكنها تملك 23 طائرة، منها 15 هليكوبتر و6 مقاتلات وطائرتي نقل، ولكنها لا تملك أي دبابات. لهذا عوضت غياب الدبابات ب 150 سيارة مدرعة، وتصل ميزانية دفاعها إلى 80 مليون دولار. في المركز الثامن، مقدونيا الشمالية. وهي دولة في جنوب أوروبا، وتعدادها السكاني 2 مليون نسمة فقط. تملك جيشا من 20000 جندية، 20 طائرة، 4 منها هليكوبتر مقاتلة والباقي للنقل والتدريب. أما الدبابات فهي تتفوق على السابقين بكثير ب 31 دبابة و250 مدرعة و140 مدفع و44 قاذفة صواريخ، فتبدو كقوى أرضية خارقة بالنسبة للسابقين، لذلك تتجاوز ميزانية دفاعها 100 مليون دولار سنويا. في المركز السابع، دولة أريتريا. جيشها يصل إلى 700000 جندية، وهو من أكبر جيوش أفريقيا كتعدادا. تملك 31 طائرة، منها 6 مقاتلات و6 طائرات هليكوبتر مقاتلة، والباقي ما بين تدريب ونقل، ب300 دبابة و150 مدرعة، 30 مدفع و34 قاذفة صواريخ، وتصل ميزانية دفاعها إلى 200 مليون دولار. في المركز السادس، دولة سورينام. قد تكون هذه أول مرة تسمع عنها في حياتك، ولكنها دولة موجودة وحقيقية في أمريكا الجنوبية، وتعدادها السكاني 500,000 نسمة فقط، لذلك فهي تملك جيش من 2000 شخص، 3 طائرات هليكوبتر للنقل، 55 مدرعة. بالرغم من هذا فميزانية دفاعها السنوية تصل إلى 60 مليون دولار، فأين يذهب هذا المال؟ في المركز الخامس، سيراليون. تتكون من 8 ملايين نسمة، بجيش قوامه 8000 جندية، 5 طائرات هليكوبتر، 2 منها فقط مقاتلة، 20 مدرعة، وميزانية الدفاع ب20 مليون دولار. في المركز الرابع، الصومال. الدولة العربية الوحيدة في القائمة بتعداد سكاني 12 مليون نسمة. يصل جيشها إلى 20000 جندية، لا طائرات على الإطلاق ولا حتى هليكوبتر، 80 مدرعة، وميزانية الدفاع 80 مليون دولار. في المركز الثالث، ليبيريا. بتعداد سكاني من 5 ملايين نسمة، وجيش قوامه 2000 جندية، 55 مدرعة فقط، وميزانية الدفاع من 15 مليون دولار. في المركز الثاني، كوسوفو. وهي دولة في أوروبا، وقد نالت استقلالها عام 2008 من سيبيريا، وتعد من أفقر بقاع العالم، حيث أن 50% من سكانها تحت خط الفقر، 2 مليون نسمة فقط، وجيش من 8000 جندية، لا طائرات، وتملك 200 مدرعة، وميزانية الدفاع تتجاوز 70 مليون دولار. المركز الأول، هي الدولة الأسعد في العالم حسب مؤشر السعادة العالمية. بالرغم من الفقر هناك، فهي دولة تملك طبيعة خلابة، ويتعايش سكانها الذين يقدرون ب800,000 شخص فقط مع الطبيعة، وكأنهم جزء منها، يأكلون من خيراتها بحياة بسيطة بدائية. إنها دولة بوطان في آسيا، 7000 جندي فقط، ويعملون لتنظيم الحياة وليس للحرب، وتملك طائرتي هليكوبتر للنقل و25 مدرعة، وميزانية الدفاع 20 مليون دولار فقط.
1: شخصيات وأحداث.

0: неожиданный.
1: Take a break. We'll see you soon.
2: Radio Delta.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. وقفة ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: الكهرباء بالأسعار العالمية ما كنا كويسين. هي بقى الحاجات بقى العالمية البايخة دي بقى. كنا كويسين أسعار عالمية ازاي؟ هو احنا قادرين عليها بالمحلية عشان تبقى عالمية؟ طب عالمية هناك امريكا واوروبا ديت ولا بلاد الفرنجة بيقبضوا بالدولار وبالفرنساوي وبالياباني، لكن احنا بالجنيه المصري خلص كده نعمل ايه يعني؟ لو كان هناك عالمية يبقى هنا على واحد. الله العظيم انا مش عايزة اتكلم بس عالمية ايه؟ ده اكبر مرتب عندنا الوزير سيادة الوزير سيادته بياخد كم تقريبا كده؟ قولوا يجي 500 بالبدلات 650، قولوا 700، قولوا 1000 جنيه. 1000 جنيه هيعمل بيهم ايه؟ الغلبان الغلبان الله العظيم غلبان. يصرف منهم ولا ياكل منهم؟ يعني انا الله العظيم بيصعبوا علي، ولا يودي الاولاد المدارس، ولا العربيه الفيات اللي قد كده يحط لها بنزين، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ الواحد مش عارف يقول ايه والله. ما هو ليه حق يطلب.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: Just found it. Radio Delta.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
12: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
13: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. Radio Delta.

مات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت

سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. وترينا يا حبيبي اترينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا

نمحي كل حاجة، مش الزمان ما بينا وتري لا راح ولا جه. قالوا الزمان بينسي ويمحي كل حاجة.

لكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين.

وفات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنبات فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت

الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات وترينا

يلي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني. يلي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني. يلي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني. يلي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني